هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقتل

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية الأمريكي في تقارير إعلامية بوجود تنسيق أمريكي إسرائيلي يمس الوصية الهاشمية على المسجد الأقصى المبارك. الحملة الدولية للدفاع عن القدس تؤكد دعمها للوصية الهاشمية على مقدسات القدس. الأردن وسبع دول يدينون بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية القوات الإسرائيلية. 5 شهداء بينهم طفل وعشرات الإصابات إثر غارات إسرائيلية استهدفت جنوبي لبنان. الولايات المتحدة تعترض صواريخ إيرانية في بحر الخليج، والحرس الثوري يعلن مهاجمة أهداف أمريكية وسط جمود المفاوضات بين الطرفين. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبيا إلى حار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. منظومة الأخلاق بيتربى عليها رأس الأخلاق الحلم والأناة. إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. معول هدم الأخلاق الغضب. إجا رجل على النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: يا رسول الله أوصني. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: لا تغضب. قال له: يا رسول الله أوصني. قال له: لا تغضب. قال: يا رسول الله أوصني. فردد صلى الله عليه وسلم مرارا: لا تغضب. الرجل استغرب، شو الوصية هاي؟ بس كلمة لا تغضب. فرجع لبيته بفكر في الموضوع. قال: ففكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله. كل شر أساسه الغضب، لأنه إذا سيطر الغضب على الإنسان أكيد رح يصير شيء لا يحمد عقباه. كم من غضوب قتل نفسا، كم من غضوب قطع رحما أو رحما، كم من غضوب بسبب الغضب والمشاكل وثوران دم وحارب جاره اللي النبي وصى فيه، كم من غضوب شتم الرب سبحانه وتعالى، كم من واحد بسبب الغضب طلق زوجته، كم واحد خسر إيمانه وصحته وماله بسبب الغضب. ما الغضب مرض بيجي بالبدن بيهلكه، أمراض الضغط والسكري والغدد وانسداد الشرايين. كثير من الأمراض اليوم اللي بيعاني منها الناس هي أثر من أثار الغضب. اعلم إنه قوة الشخصية والرزانة بتبدأ من ضبط النفس. النبي عليه الصلاة والسلام شو بقول لهم؟ ما تعدون الشديد فيكم؟ قالوا: اللي بيصرع الناس. قال: لا، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. اللي بيسيطر على انفعاله هو اللي هو الشديد. ولذلك بيقولوا في معك 15 ثانية عند لما يصير الموجة اللي ممكن فيها غضب، يعني الحادثة أو الشيء اللي بمر فيك بيخليك تغضب، من 10 إلى 15 ثانية إذا ملكت فيهم نفسك أنت انتصرت على الغضب وملكت زمام نفسك. في أحد المعارك سيدنا علي بن أبي طالب تمكن من خصمه وبطحه على الأرض، طرحه وأراد أن يقتله. فالخصم شو عمل؟ بصق في وجه الإمام علي، كرم الله وجهه. في تلك اللحظة اللي الكل توقع أنه الآن الإمام علي يجهز على إيش؟ على هذا الرجل لشدة غضبه، بصق في وجهه، رفع السيف عنه وتركه وقام عنه. لما سئل الإمام علي عن ذلك شو بقول؟ شوف، قال: كنت أقاتله لله، أنا كنت بقاتله مشان الله، إيمانه كفر. فلما بصق في وجهي غضبت لنفسي، فخشيت أن أقتله انتصارا لنفسي. هاي القوة الحقيقية، إنك تملك القدرة على الانتقام ثم تتركها من أجل الله تعالى. الأحنف ابن قيس كان يضرب فيه المثل في الحلم والأناة. جاء رجل بيدخل قريتهم وقاعد بيشتم الإمام إيش؟ الأحنف ابن قيس، وهو ماشي معه بالطريق، يعني اثنين بدهم يفوتوا على القرية. فلما اقترب الأحنف من حيه من قريته يعني حارته، قال للرجل: يا رجل اسمع، اهدى، هذا الأحنف بن قيس رجل مكرم في قومه، دير بالك تسب عليه، والله بيأذوك إذا سمعك الناس بيأذوك. فتخيل مين اللي بيحكي له؟ هو نفسه الأحنف بن قيس. الغضب هو ضعف بيتخفى في صورة قوة، والحلم قوة تتجلى في صورة هدوء. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا توجيهات نبوية كيف أنا أملك نفسي عند الغضب، عشان أنا ما أفعل ما لا يحمد عقباه بسبب غضب بجوز لأمر تافه أقتل. استب رجلين قدام النبي، هاي أول حل نبوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بتفرج عليهم، وجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، يعني عروق اللي بتحيط بعنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه الشيطان نار والغضب نار، بده يثور الشيطان حتى إيش؟ تفعل ما لا يحمد عقباه. شوف كيف إذا أنت بتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تكظم غيظك. قال صلوات الله وسلامه عليه: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. يعني عنده كظم، عنده غيظ، ولكن كظمه ليش؟ لله، هو قادر عن ينفذه لكن كظمه لله. دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخيره من الحور العين ما يشاء. يعني إيش؟ يعني ربنا كأنه بيقول له: خذ من الخير من الجنة ما تشاء. هذا مثال، ولكن المقصود كل شيء عظيم. لذلك هذا المثال ينطبق على الذكر والأنثى. وربنا قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
والله يحب المحسنين. طيب كمان شو حل آخر يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، يعني يغير، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، يحاول يكوع. وقال صلى الله عليه وسلم، هي حل ثالث، إذا غضب أحدكم فليسكت، من صمت نجا. الغضب ممنوع، ولكن في غضب محمود، لأنه من استغضب فلم يغضب فهو حمار، قال الإمام الشافعي. لكن مش الفكرة أنك تغضب، ما في إنسان ما بيغضب، لكن الفكرة كيف تنفذ الغضب. الإمام علي رضي الله عنه إن أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام حلة سيراء، يعني مخططة بالحرير هيك، فأعطاها لسيدنا علي، أعطاها لسيدنا علي مش عشان يلبسها، يعني تصرف فيها. قال فلبستها، قال فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين النساء، يعني سيدنا علي وزعها. ففي غضب محمود اللي هو بيكون إيش؟ اللي بيكون لله. كان عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه، لكن إذا انتهك حرمات الله كان لا يقوم أحد لغضبه. إذا فالنبي علمنا إنه نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا بتقدر تتوضى توضى، غير هيئتك، إذا كنت قايم اجلس، إذا كنت جالس اضطجع، غير وحاول تسكت. السكتة هاي البسيطة هي اللي بتنجيك، من صمت نجا. قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليسكت. اسكت ليش؟ لأنه إذا هديت أنت هاي العشر ثواني اللي بيحكوا عنه علماء النفس، راح عنك كل شيء. وتذكر أخيرا العاقبة، اسأل نفسك هل بتستحق هذا الموقف، إني أخسر ديني أو كرامتي أو وظيفتي عشانه؟ لا، بقوله من أطاع غضبه أضاع أدبه. إحنا بنعيش نعم في زمن كله ضغوط، لكن الضغط لا يبرر سوء الخلق. والمؤمن الحقيقي في أي موقف يستدعي الغضب هو مخير بين أن ينفذ مراد الله. مراد الله شو بده؟ بدك تهدى وتروق وتحاول تحل بالطريقة الأنسب اللي يرتضيها الله، ومراد نفسك اللي بدها تنتقم وتبطش وتغضب وتكسر وتضرب. فالمؤمن الحقيقي هو اللي بيقدم مراد الله تعالى لا مراد نفسه. أيوة، قال سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا قدمت مراد الله ودفعت بالتي هي أحسن، هذا اللي غاضبك بيصير هو ولي حميم إلك. زي سيدنا الحسن البصري لما جاء واحد يشتمه فقال له سامحني وكل الذي قلت فيه، وأكرم الإمام زين العابدين، فما كان من هذا الرجل إلا إيش؟ إنه صار يبكي، استحى من حاله، لأنه هذا جاء مغاضب وبده يعمل مشكلة. شو قال له؟ قال له أكرمه وقال له سامحني إذا أنا أسأت إليك، مع أنه ما أسأله. أيوة، فشو كانت النتيجة؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صاحب

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا، فبارك لنا فيما أعطيتنا وارزقنا يا أرحم الراحمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وبركة. اللهم نسألك سترا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده وشر ما فيه. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، فلا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعل الحق.

0: في قيادتها وجيشها يا رب العالمين. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم ثبتهم، اللهم احفظهم، اللهم انصرهم، إنك على كل شيء قدير، اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله.
0: اللهم اجعلنا من السعداء المقربين إليك
1: يا رب،
0: واغفر لنا ما مضى،
1: آمين،
0: واصلح لنا ما بقي،
1: آمين،
0: واكتبنا من أهل رضاك وعفوك، واجعلنا من الفائزين بالجنة. اللهم اجعل الصلاة على نبيك شفيعا لنا يوم القيامة
1: يا رب العالمين،
0: واملأ قلوبنا نورا وارزقنا سلاما في الدنيا والآخرة.
1: اللهم آمين.
0: اللهم ارسل رحمتك ونفحات جنتك على أحبتنا في القبور،
1: آمين،
0: واجمعنا بهم في دار الخلود.
1: آمين.
0: اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء تلفاح.
1: الله يسعد صباحك يا أم بهاء، أي والله، ويجزيك الخير يا رب العالمين. صباح تزهر فيه القلوب بذكر الله، اللهم اجعل هذا اليوم بداية لكل خير، وافتح لنا فيه أبواب الرزق والتوفيق، بارك لنا في أعمالنا وأعمالنا، اكتب لنا من الأقدار أجملها. صباحكم سعادة وطمأنينة. صباح الخير لأحمد العيسى وحمزة الرفاعي.
2: صباح الخير اخوي عامر، شو اخبارك؟ والله الواحد اشتاق لك،
1: اشتاق لك.
2: صار له 12 يوم من مصر.
1: اوه،
2: امبارح جيت
1: يا سيدي،
2: واليوم قلت الحمد لله اني شغلنا الراديو وسمعنا صوتك. معك اخوك ابو راشد.
1: الله يحييك ابو راشد، والحمد لله على السلامه.
3: جعلكم الله كالورد جمالا، وكالسماء علوا، وكالجبال ثباتا،
1: وإياكم،
3: وكالارض تواضعا،
1: وإياكم،
3: وكالبحر كرما،
1: وإياكم،
3: وكالليل سترا، وكالشمس نورا. أسعد الله صباحكم،
1: أسعد الله خير. هذا الصباح بكل خير.
4: صباحنا وصباح الملك لله، ولا إله إلا الله، ولا حول قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: دائما
4: يسعد صباحك أخوي عامر.
1: يسعد صباحك محمد الطرودي. يا هلا محمد الطرودي.
5: يسعد صباحك أخي عامر. أقل ما يقال عنك إنك شخص نادر الوجود، تفرض احترامك على
1: الله
5: الجميع،
1: يجبر بخاطرك
5: أخلاقك.
1: أي والله،
5: بأصلك
1: ربي يكرمك،
5: ربي يحميك وينور دربك.
1: وإياكم يا سيدي، وإياكم
5: موسى مبصلي.
1: الله يحييك يا سيدي، طول عمرك، جزاك الله خير.
6: أخوي محمد عامر الجوب، صباح الخير.
1: صباح الورد يا سيدي.
6: المستمعين،
1: الله يعزك،
6: ذكركم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين. الحسن البصري قال رحمه الله: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم، على موائدكم، في طرقاتكم، في أسواقكم، في مجالسكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أسعد الله صباح كل من الدكتور ماجد البدارني، والدكتور إياد شريفين، والدكتور محمد عبابني، والدكتور خالد بني يوسف. زادكم الله علما. ها؟ ما شاء الله، احنا بالأردن ما شاء الله تبارك الله، والله إن شاء الله أنه احنا كلنا أهل علم، ما شاء الله تبارك الله.

0: يسعد صباحك ويسعد صباح المستمعين يا رب.
1: صباحك يا سيدي
0: ابو رجوب.
1: هلا والله.
0: 25 يوم وبنلعب ضد ميسي.
1: امبارح المنتخب وصل على امريكا. الله يا رب ييسر امورهم يا الله وبيض وجوههم.
2: رجوب الله يقويك ابو محمد. شلونك؟ صباح الخير. انا حمزه الحراحشه من المفرق.
1: ونعم
2: صباح الخير لك ولبرنامجك وللطاقم اللي عندك كامل المحبوبين.
1: الله يبارك فيك.
2: صباح الخير للمفرق ولبلدنا.
1: ونعم
2: والارحاب خاصه.
1: يلا حيه الارحاب. الله حيهم واهل المفرق.
3: صباح الخير استاذ عامر. الله يعطيك العافيه والصحه.
1: ربي يعافيك.
3: صب عليك وعلى جميع مستمعينك.

0: ربي يصبحك
1: وربك. سيدي العزيز، احنا نشكر الشيخ اللي كان يتحدث قبل برنامجك
0: دكتور محمد العبادي،
1: يحث المجتمع الأردني عن الغضب. ولكن يا سيدي العزيز، أنا اليوم بتحدث إليك وبحكيها بصراحة.
0: تفضل.
1: لازم الحكومة تطلع للشعب الأردني وتغير من النهج تبعها، خاصة لأنه الشعب بتحدث الشيخ مظبوط.
0: صحيح.
1: فعلا الناس غضبانة يا أستاذ عامر.
0: الله المستعان.
1: ولكن اللي بريح الناس هي الأنظمة والقوانين وتطبيقها على أرض الواقع يا أستاذ عامر.
0: صحيح.
1: والله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك وبارك فيك يا رب العالمين، ويجزي الدكتور محمد العبادي خير الجزاء. والله الله يجزي خير الجزاء ويبارك فيه.
2: السلام عليكم أخوي.
0: سلام ورحمة الله.
2: والأخوة المستمعين،
0: يلا حييك.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد دائم. لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: في كل حين.
2: اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي.
0: اللهم أمين.
2: أخوك محمد أبو الرب، صباح الخير للجميع.
0: هلا يسعد صباحك يا أخوي محمدي. والله
3: محمد الغالي.
0: هلا يا سيدي،
3: صباحك يا رب.
0: صباحك يا سيدي. إي والله
3: عبد الله فافا.
0: ونعم
3: إن شاء الله نهار خير وبركة على الجميع يا رب.
0: يا رب على الجميع. اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين.
4: صباح خير أخوي عامر، صباح الوطن الجميل.
0: صباح الورد يا سيدي.
4: الله يسعد صباحك جميعا.
0: صباحك
4: أخوكم مهند مصلح أبو سند.
0: والله
4: من الإمارات.
0: يا حي الله أبو سند.
5: صباح الخير أخوي عامر.
0: يسعد صباحك.
5: الله يسعد لي صباحك يا صوتنا.
0: الله حييك طول
6: عمرك. الله يسعد لي صباح أخوي عامر.
0: صباحك يا سيدي.
6: الإذاعة الرائعة.
0: الله يبارك.
6: قائمين على هذا البرنامج.
0: يلا حييك.
6: الله يعطيكم ألف عافية.
0: ربي يعافيك
6: ودينك. أخوكم طارق المؤمن.
0: والله والنعم يا طارق. الله يسلمك.
7: صباحك أخوي عامر وصباح المستمعين. حاب أصبح من هذا المنبر على أخوي رفيق الخزاعي أبو حمزة.
0: ونعم.
7: ونقول له اشتقنا لك وإن شاء الله ترجع لنا بالسلامة.
0: إن شاء الله يا سيد الله ربنا يسر الأمور.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين اف ام التي ألتقيكم بها وخلالها من الأحد إلى الخميس من السابعة وحتى العاشرة صباحا. ألتقيكم بمعية زملائي في البرنامج من الإعداد عمر عبد الرؤوف، المتابعة والتنسيق محمد رشاد. العمليات يزن غوي وابراهيم الطويل. ودائما تقبلوا تحياته احمد الطراونه.

0: بسم الله، الحمد لله والصلاة رسول الله. الله يسعد قلبك وصباحك.
1: صباحك
0: يا أردن. صباح الخير عامر درجوب، صوت الوطن.
1: ربي يكرمك طول عمرك.
0: أخوكم محمد قرباع أبو اليزن،
1: والله
0: من دولة الإمارات العربية المتحدة، إمارة أبو ظبي.
1: يا حي الله.
2: صباح الخير عمار، أنا بحبك كتير.
1: وأنا بحبك عمار.
2: معك مدى عمار.
1: ونعم نعم أمو، أدعوكم لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات عبر منصاتنا الرقمية المسموعة منها والمرئية. يمكنكم تحميل تطبيق راديو عين اف ام على كل الأجهزة، وأيضا عبر اليوتيوب على عين اف ام، وأيضا متابعتنا عبر موقع الدار الإخباري وموقع عين.
3: صباحك يا أستاذ عامر.
1: صباحك يا سيدي.
3: صباح جميع المستمعين، إن شاء الله يوم خير ويوم بركة
1: يا رب.
3: اللهم لا تخلي ولا أزمة بالأردن.
1: اللهم أمين. اللهم
3: يا
1: أمين.
3: الله،
1: ترى مش كويس الأزمة
3: بدل مين سوي الرايح
1: ماشي، بس الأزمة بقول لك
3: نعمات الله يسعد صباحك.
1: يا حي الله بنعمات. الأزمة بتقول لك معناته إنه في حركة اقتصادية، عرفت؟ بس أنت تقول الله ريتهم يوسعوا الشوارع شوي، يوصوا الشوارع شوي.
4: غالي
1: يا سيدي،
4: يا الله يا هلندرة، نخلص من أزمة السويلح يا أبو محمد.
1: اللهم
4: والله إن تعبنا يا أبو محمد.
1: بعينك الله
4: يا من ترى يا هلندرة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يخلصنا من أزمة السويلح وتسير زي طريق الشيخ زايد هيك وسيعة 67,000 مسرب أبو محمد. والله إن زيقنا يا زلم.
1: بعين الله،
4: شوفونا حل يا أبو محمد.
1: حاضر.
4: حل قصة.
1: حاضر يا سيدي.
4: يا
1: حاضر.
4: من ترى يا هلندرة
1: الله يسعد صباحك.

0: ابو محمد الله يسعد صباحك يا الحبيب.
1: صباحك سيدي.
0: بدي ابعث سلام وكل الناس ردوا وراي. سلام الى رسول الله.
1: اللهم صل على
0: سلام الى رسول الله يا محمد.
1: اللهم صل على رسول الله
0: وسلم على سيدي رسول الله.
1: الله يجزيك الخير.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام وبارك الله فيك، واسال الله ان تكون في ميزان حسناتك. اللهم صل وسلم وبارك دائما على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين.

اجتني رسالة أخي العزيز عامل لرجو. يسعدني أن أبعث لك هذه رسالة من أبو ظبي مع أطيب الأمنيات بيوم جميل وأسبوع موفق ومليء بالخير والإنجاز. كنت في الأردن قبل أسبوع، وما أقدر أقوله بكل صدق هو أن الأردن دائما في القلب. الأردن بلد الطاقات والعقول والشباب الطموح، وأؤمن أن هناك الكثير ممن يمكن أن نقوم به معا لرفعة وتمكين المجتمع الأردني، خصوصا الطلبة وأهاليهم في رحلتهم مع ثورة الذكاء الاصطناعي القادمة. اليوم الذكاء الاصطناعي ليس فقط تقنية، بل فرصة حقيقية لتغيير مستقبل التعليم والعمل والمجتمع. وأنا مؤمن أن الأردن قادر أن يكون قائدا في هذا المجال إذا اجتمعت الرؤية والإرادة والناس المخلصين الذين يريدون الخير لهذا البلد. كل الاحترام والتقدير لك يا أخوي المهندس قصي المقدادي من أبوظبي، وأسأل الله العظيم أن نكون بإذن الله مبادرين دائما في ذلك يا رب العالمين. الله يسعد صباحك، بارك الله فيك.

اللهم بارك في الأردن، ارفع شأنه بين الأمم، انشر في ربوعه الطمأنينة والخير، آلف بين قلوب أهله، واجعل أيامه عامرة بالعطاء والنجاح والازدهار. أسعد الله صباحك يا أخوي، أسعد الله صباحك. صباح الخير لسوسن الخطيب. في رقم آخره 448. بعد أمرك عمر بيك. قيمتك ليس في عيون الناس بل هي في ضميرك، فإن ارتاح ضميرك ارتفع مقامك. صباح الخير لتاج الدين شادي بيك الحوامدي، أسعد الله صباحك. ولك اليوم اللي ما فيه أزمة بتحس إنه في شي غلط. صحيح. حتى وإن بدت السماء بعيدة إن الذي فوق السماء قريب، فارفع يديك إلى الإله مناجيا إن الجروح مع الدعاء تطيب. صباح الخير لجميل الغببشي.

0: اليوم حاب نتحدث وإياكم عن موضوع اللي هو الترند. كويس؟ كيف يصنع الترند؟ فجأة أنه طالع ترند، كيف يصنع هذا الترند؟ هذه نقطة، وخصوصا في الأردن. والنقطة الأهم الثانية، هل كل ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي ويصبح ترند هل هو صحيح؟ هل الأكثر إعجاب هو الأكثر دقة والأكثر صحة؟ طيب كيف بيشتغلوا على الترند؟ بس سؤال، كيف بيشتغلوا على الترند؟ كيف بيخلوا هذا الموضوع يصير ترند؟ كل المواضيع ترى بتتعلق بالخوارزميات تبعات السوشيال ميديا، متى ينزل وبأي وقت وشو بيكون وشو ما بيكون. هاي نقاط كثيرة بعالم السوشيال ميديا، بس الأهم التعامل المجتمعي مع ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي كيف يتم. هل فعلا، سؤال آخر، هل فعلا أنه أنت شفت بوست، هل فعلا أنه أول تعليق على هذا البوست هو اللي بجر باقي التعليق؟ بمعنى طلع صورة لأحمد الطراونة وهو مسؤول، خلينا نقول وحدنا كتبنا عليه منور، الباقي كله بده يروح بالإيجاب، وإذا علقت عليه تعليق سلبي الباقي التعليقات كلها بتتروح بالسلب. بدنا نتحدث بهذا الحديث عن الواقع الأردني. بمعنى أعطيكم مثال، موسى التعمري قدم للمنتخب ولا ما قدمش؟ قدم، ومن النجوم اللي بالأردن. مباراة الأردن الأخيرة اللي هي المباراة التدريبية، اللي هي المباراة اللي احنا رحنا اخترنا هذا المنتخب ينلعب احنا وياه لأنه قريب من النمسا لعبه، طلعت لقطة له بالسوشيال ميديا انه بقول للاعيبي تعالوا اطلعوا لفوق، وصارت هجمة مرتدة وجابوا هناك جول. يا زلمي هلكوه على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني انت لما تروح تدقق بتقول معقول هذول نفسهم اللي كانوا يشجعوا موسى التعمري؟ فخلينا نبحث احنا وياكم بهذا الموضوع، واسألكم لما انت تكتب بوست كيف بتكتبه؟ وهل فعلا اليوم الصورة اللي انت بتنزلها تعكس ما تريد او عكس ما تريد؟ خلنا نفوت بهالعالم الرقمي نشوف كيف يفكر. أسعد الله صباحكم بكل خير.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت راح تسهل حياتك، ريف، صحة

0: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك، برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحة.
5: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جو على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا ممن طاب عيشهم وجمعت شملهم ونفست كربهم وشرحت صدورهم وقضيت دينهم وفرجت همهم وأجبت سؤالهم. اللهم آمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. والله يا أخوان إحنا بهالزمن هذا كله زمن رقمي وزمن السوشيال ميديا اتغيرت طريقة الناس في تكوين آرائهم, وأنا حاب أستمع هل فعلا يعني ما نتحدث فيه صحيح دقيق ولا يعني لا. كثيرون لم يعودوا يقرؤون الخبر كاملا, لا يشاهدون الفيديو حتى النهاية, بل يذهبون مباشرة إلى التعليق الأول بضغطة واحدة على قسم التعليقات. يبدأ تشكيل الانطباعات ويصبح التعليق الأكثر إعجابا وكأنه الحقيقة المطلقة أو الرأي الذي يمثل الجميع. لكن هل فعلا الأكثر إعجابا هو الأكثر صوابا؟ هل الرأي الذي يتصدر المشهد هو بالضرورة رأي الأغلبية؟ الحقيقة أنه عدد الإعجابات لا يقيس صحة الفكرة أبدا, هو يقيس حجم انتشارها فقط. مع الوقت تتحول بعض الآراء إلى ما يشبه القطار الجماعي الذي يقفز إليه الناس تباعا, ليس لأنهم مقتنعون بالكامل أبدا, بل لأنهم يشعرون أن الجميع سبقهم إليه. وهنا تبدأ القصة الأخطر. الترند اليوم في الأردن لم يعد مجرد خبر أو فيديو أو تصريح عابر, بل أصبح قوة اجتماعية قادرة على توجيه النقاش العام وتحديد ما الذي يشغل الناس, ما الذي يثير غضبهم, ما الذي يدفعهم إلى الاصطفاف بين مؤيد ومعارض خلال ساعات قليلة. السؤال الذي يستحق التوقف عنده, كيف يمكن لكلمة واحدة أن تقلب مواقع التواصل الاجتماعي؟ كيف يتحول منشور عادي من مجرد محتوى على شاشة هاتف إلى حديث الشارع والبيت ومجموعات الواتساب وأحيانا في المجالس اليومية؟ في علم الاجتماع, وكثيرا ما نعود إلى علم الاجتماع, هناك مفهوم يعرف اسمه العدوى الاجتماعي. هذا المفهوم يشرح كيف تنتقل المشاعر والأفكار بين الناس بسرعة كبيرة تماما كما تنتقل الموجة. الغضب ينتشر, التعاطف ينتشر, الاستفزاز ينتشر, أحيانا تنتشر المشاعر أسرع بكثير من الحقائق نفسها. لهذا السبب لا يكون ما ينتشر أولا هو الفكرة, بل هو الشعور المرتبط بما كتب. بالأردن تحديدا بتمر معظم الترندات يا أخوان بثلاثة مراحل واضحة. ثلاثة. أول شيء شرارة أولى, قد تكون كلمة, تصريح أو حادثة بسيطة, هاي واحد. ثم مرحلة تضخيم وانتشار عبر الصفحات والمجموعات والمنصات المختلفة, ثم لحظة الانفجار عندما يدخل الجمهور إلى ساحة النقاش. بتبدأ التعليقات, بيظهر الجدل, بتحول الموضوع إلى قضية رأي عام. لكن لماذا تشتغل وتشتعل بعض القضايا دون غيرها؟ لأن المجتمع الأردني يتفاعل بقوة مع ما يمس حياته مباشر. الآن أكتب أي شيء يمس حياة المواطن الأردني, حتى الأيام بس ما بيعلق بصير يعلق مع قضايا المعيشية, مع الشعور بالعدالة, مع الملفات الاجتماعية التي تدخل كل بيت, ومع كل ما يتعلق بالهوية الوطنية, بالرياضة, بالكرامة الإنسانية, وقانون الضمان الاجتماعي كان أكثر شهد. مع ذلك يبقى سؤال آخر أكثر حساسية, هل كل ما نراه الترند هو اهتمام حقيقي من الناس, أم أن بعض الترندات تصنع تضخم رقميا حتى تبدو وكأنها تمثل الجميع؟ الخوارزميات اليوم تدفع بالمحتوى الأكثر إثارة إلى الواجهة, التعليقات الأكثر جدلا تحصل على مساحة أكبر, بينما تتراجع الآراء الأخرى إلى الخلف. ومع التكرار يتولد لدى كثير من المستخدمين شعور بأن الجميع يفكر بالطريقة نفسها, رغم أن الواقع قد يكون مختلفا تماما. يعني حاول تعلق عكس الناس اللي بتعلق, بيعملوا عليك هجمة, بتطلع بتحس أنه الناس كلها ضدك, لكن بالواقع لا, اللي بتشوفه على السوشيال ميديا لا ينطبق على الواقع كثيرا فيما يخص الترندات ما يكتب. لكن المجتمع الأردني بيمتلك أيضا خاصية مهمة, فهو قد يختلف، قد ينقسم، قد يشتبك في النقاش، لكنه في النهاية لا يمنح اهتمامه الطويل لقضية لا يشعر أنها تمسه بشكل مباشر. لهذا تموت بعض الترندات سريعا، بينما تتحول ترندات أخرى إلى حديث البلد بأكمله. بمعنى وكثير بقول لك الترند كله 24 ساعة، إذا زاد 48 ساعة. اليوم نريد أن نفهم هذه الظاهرة أكثر، كيف يفكر الأردني على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تتشكل القناعات الرقمية، كيف يولد الترند وينتشر، لماذا تتحول كلمة واحدة إلى قضية تشغل الرأي العام لساعات أو لأيام. هل نحن من نصنع الترند أم أن الترند بات يصنع طريقة تفكيرنا؟ هي أهم وحدة. إحنا اليوم اللي بنصنع الترند ولا الترند هو اللي بيصنع طريقة تفكيرنا؟ اليوم هل الترند فعلا هو الانطباع اللي بيمثلني أم لا؟ بدي أسمع إلى آرائكم حول هذا الموضوع. أحمد صباح الخير يا أحمد.
1: ألو صباح الخير.
0: هلا يا أخوي، هلا يا أحمد، صباح الورد.
1: كيف السلامة؟
0: ربي يسلمك ويحفظك.
1: الله يطول عمرك يا رب.
0: بارك فيك.
1: بديش أطلع عليك كثير، بدي قبل ما أعلق لك على موضوع الترند والتعليقات. بس شغلة بسيطة، بس أنت زي ما تفضلت قلت هو موسى التعمري ما قدم شيء للمنتخب. يا عمي احنا المشكله في عندنا بعض ناس تكسر مجاذيف العالم. يعني انا بالنسبه لي منيح انه الزلمه، اذا كنا بنغلط
0: صحيح
1: عادي، في منيح انه غلط في مباراه وديه مثلا
0: صحيح،
1: فاحنا الهجوم بكون بطريقه يعني جدا سلبيه وجدا سيئه. فيعني خلاص بنطلع انه هو اكثر واحد سيء، لكن هو بالعكس يعني سيدو عمل هالشغل. منيح انه غلط مباراة ودية، ما رحنا على مباراة رسمية وصار الحكي هذا، عادي كلنا بنغلط كلنا نتعلم يعني. ما يعني مش هالإشي اللي صار هاي شغل.
0: نعم.
1: هسا بالنسبة لموضوع الترند، انا بتوقع استاذ عامر انه اللي ذبحنا احنا العناوين اللي بتنزلها بعض الصفحات او بعض المواقع الاخبارية.
0: نعم.
1: هذا هو يعني. انا اقول لك استغربت انهم ما نزلوا، كيف انا متأكد تجي لك صفحة نازلة عنوان عريض موسى التعمري يعقد جلسة مع السلامي بسبب اللي صار في المباراة، تدخل جوا قاعد هو إياه عشان يرتبوا تشكيلة الأبصرين.
0: صحيح.
1: هذا هو إحنا اللي بذبحنا. تدخل على التعليقات في عندك شوي ذباب إلكتروني. مش غشيم عن الشغلات هاي.
0: صحيح.
1: بتلاقي ثلاثة أول ثلاثة أربعة كاتبين تعليقات سلبية، بدي أدخل أنا بدي أحط تعليق إيجابي، يا اخي بتصير حاله نفسيه عندك انه انت لا بجوز بجوز انت تتهاجم، بجوز يجي واحد يدخل على الكومنتات يسب عليك.
0: صحيح.
1: انت كيف 10 كاتبين سلبي وانت تدخل هيك، فسبحان الله بتصير الموضوع.
0: سؤال يعني سؤالي هل بولد عن ذلك انطباع عندك انت اذا بدك تتحدث عكس حديثهم معناته راح تتهاجم، معناته انت خطا مزبوط؟
1: ولا اسمع بتسكب حالك تقول اذا معقول انا الغلطان، لا يا عمي بديش لا بدي اعلق زيهم، لا يا عمي بديش اكتب بالمره. فبتصير في بعض كثير ناس بيضطر انه هو بيكون بغير فكره بغير تعليقه من وراء الكومنتات اللي بيشوفها.
0: الله يسعد يعني صباحك. مزبوط مزبوط، بغير بغير من وراء التعليقات بغير
1: طريق. ولا بدي اجي لك 10 بقول يا عمي هسه انا ايه معقول انا الصح والعشرة هذول غلط يعني. لا طبعا انا اكيد اطلع.
0: اشكرك يا احمد. اشكرك اشكرك يا احمد. اشكرك اشكرك. هدايا صباح الخير.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
2: استاذ عامر بصراحه انت اوجزت اعطيت الموضوع من جميع النواحي، انا معك محاميه هدايا فريحات
0: والحمد
2: لله رب العالمين. يعني انا اشوف انا ممكن اقدم ناشطه اجتماعيه وهاي في ممكن في من زمان وعندي الاف المتابعين. فبلاحظ نقطه، انت حكيت نقطه جدا جوهريه، حكيت ما يمس حياه الناس ويمس همومهم ومشاكلهم هو الذي يكون يعني يكون له التفاعل الأقوى.
0: صحيح.
2: يعني ممكن أنا أخدع الناس في ترند معين، بيكون هذا الترند نوع من الدعاية أو له أغراض معينة، ولكن في النهاية الذي يلقى التفاعل الأكبر وما يمتد فوق 48 ساعة أو حتى ممكن يمتد أكثر من هيك هو الذي يمس حياة الناس. يعني
0: صحيح.
2: هذا يعني أنه شوف إحنا بالأردن أحكي لك رغم ما قداش بيحكوا حرية التعبير عن الرأي، بس أنا بعتبر الأردن عندها حرية التعبير عن الرأي. في عندنا نوع من الحرية لكن ضمن ضوابط قانونية بصفتين محامية، يعني بيعبر عن رأيه بطريقة منطقية ما في مشاكل معاه نهائيا. في بعض الناس بتغلط في بعض الناس، فهذا إشي مختلف. لكن في نقطة كثير مهمة ذكرتها أنت والزميل وعجبتني، أنه حكى فيها أنه في ناس بدخل على التعليق فبلاقي تعليق مخالف لفكره، فبتراجع أنه يكتب تعليق معين أو يعبر عن وجهة نظر معينة.
0: صحيح.
2: هذا الكلام أنا بلاحظه، عندي آلاف مرات التعليقات بيجوني على بعض المنشورات، فبلاحظ أنه بيحكي إشي على التعليق، بدخل عندي على الرسائل بيحكي إشي ثاني.
0: صحيح. بس أستاذي صحيح،
2: بقول لك آه والله لأنه أنا هيك شفت التعليقات مش قادر أحكي، يهاجموني أو يبهدلوني.
0: صحيح. لكن تختلف المواضيع التي تخص الأردني بمعيشته، بمعنى قانون الضمان الاجتماعي. صحيح. كان النقاش يدور نقاش وجدل واسع، جدل واسع، يعني هناك ناس كانت مع، وهي الأغلب كانت مع عدم تعديل هذه المواد، وكان ناس بيقول لك لا، فكان نقاش حقيقي.
2: صحيح. ومصري وقوات دايرة بالنهاية لحل مشكلة، مع احترامي لك.
0: طيب أقول لك شغلة أستاذ هداية، أقول لك شيء واحد كثير بسيط اللي اكتشفته يعني خلال عام أو ويزيد أيام، إنه أي موضوع يخص الأردني لما أطلع أتحدث فيه وأستمع إلى اتصالات من الأردنيين أو تعليقات حقيقية من الأردنيين، اتصالات والله يثري النقاش ويعطي حلولا واقعية.
2: طبعا يعني هلا انا ما بشارك كثير برامج، بس لما سمعت كلامك على الراديو انت اعطيت موجز خلاني اتفاعل معك.
0: طيب.
2: وهذا التفاعل راح يخلي مع احترامي لك، يعني لو تنزل انت منشور وتعرض في فكره اشوفها انها تلامس المنطق وتلامس تفكير المجتمع.
0: صحيح.
2: وراء الناس راح اتفاعل، فالتفاعل يعتمد كمان على وعي الناس. يعني انا ما بعرف، انا دائما اقول وعي المجتمع عندنا الحمد لله وصل لمرحله متقدمه،
0: الحمد لله. الحمد لله.
2: حتى لو تم خداعهم في بعض الترندات للاسف، اسف يعني يعني دغري بيكشفوا انه هذا الحكي طلع مش مضبوط.
0: صحيح. صحيح.
2: يعني في نقطة كثير مهمة كمان للترندات للأسف، في بعض الأشخاص بيستغلوا موضوع الترند لترويج أفكار زائفة. هنا أنا بيجي دوري أنا مع احترامي لك كمؤثرين، وهي ريت تطرح الموضوع موضوع تأثير المؤثرين، إنه ما يكون بس عندنا مؤثرين يتعلقوا بالجوانب، آسف يعني طبخ ورقص وما وآسف وترندات تمثيلية، لازم يكون عندنا مؤثرين يعني مسؤولين عن توعية المجتمع.
0: والله يا أستاذ هداية، يا أستاذ ماشي، بس والله يا أستاذ هاي صناعة، تم يصنعوا الآن مؤثرين، صدقيني صناعة، هاي صناعة أكثر ما تكون إنه أي شخص يعني بالصدفة أجاب له فيديو مليون وانشهر وبعدين راح يمضيها يعمل لي إعلانات شاورما، ما بزبط، بدك فكر وعي، بدك تصنع مؤثر أنت حتى يكون حقيقي هذا مؤثر قدام الناس ويتحدث بمنطق. أيمن صباح الخير.
3: يسعد صباحك استاذ عامر محمد الحبيب.
0: وصباحك يا سيدي، الله يسعدك،
3: تحيه صباحيه لاذاعه ومحطه عين.
0: الله يحفظك وبارك فيك
3: ابو محمد، صاحب المصادق والصدق والمشاعر العذبه الرنان، الصوت المحتوى الصادق.
0: الله يعزك يا اخوي وطول عمرك،
3: الضحكه الصاخبه
0: ان شاء الله يا رب لنا ولكم.
3: اول شيء العزيز اذا انتهز الفرصه وصب على قايدنا ابو حسين وجلاله الملك المعظم عبد الله الثاني ولي عهد الامين
0: وجميع
3: اجهزتنا الامنيه،
0: الله يسبحك وربحك
3: كل متابعينا،
0: الله يحييك يا سيدي وبارك فيك.
3: صديقي بخصوص موضوع الترند والمحتوى الهادف اللي بصير فيه من وراء ترندات للبعض الاشخاص اللي لهم هذا المحتوى.
0: نعم.
3: الان مع الاسف الشديد اللي احنا بنلاحظه انه المحتوى اللي بكون فيه نوع من الماي يشبه من نوع من المسخرة أو ما إلى ذلك أو غير مرحب فيه أو ما إله، خلنا نحكي هدف ببث نوع من الإنسانية، نوع من البعد المجتمعي الهادف لقضية معينة، ما بنلاقيه عليه إقبال زي باقي المنشورات.
0: صحيح.
3: يعني مع الأسف الشديد أستاذ محمد، يعني قد نجد في الشارع العام واحد عمل موقف مثلا، آسف بالتعبير، تفعيط بسيارة في إحدى المناطق، وبتلاقي لك إياه لاقى تعليقات ولايكات ولا يهمك وأحلى أبو حميد وأحلى أبو حبيبي وبتلاقي لك إياه. موقف ثاني إنساني يا أستاذ عامر،
0: أنا معك، بس أيمن أنا بدي أقول لك شيء واحد، هذه الترندات لا تصبح قضايا حديث الناس، لا في مجالسهم ولا شيء، هي تنتشر نعم، لكن تسألك سؤال، أسعار المحروقات لما تنزل شو بتصير؟ ترند.
3: نعم.
0: ويتم
3: نعم.
0: الحديث عنها في البيوت والمجالس وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الواتسابات، ليش؟ لأنها تمس حياة الإنسان مباشرة.
3: نعم.
0: يعني أصحاب القرار قبل ما يعملوا القرار لو يرموها فتيشة انه بدنا نعمل 1-2-3 يسمعوا اراء الناس، ممكن يعطيهم تغذية راجعة اذا كان الناس موافقة مستعدة على ذلك ولا لا.
3: بالضبط، يعني في ناس بصير زي ما تفضلت انت، بصير انه زي كأنه بحفز الموضوع انه اوكي يا رب يصير.
0: صحيح،
3: في بعض الاوقات.
0: صحيح.
3: اضف لذلك صديقي نقطة يعني صغيرة، كرمت ما بدي اعطل على باقي الاتصالات
0: لمتابعينك
3: المحترمين.
0: تفضل سيدي.
3: صديقي مرات الإنسان عدم واخذة بيصير عنده عن طريق المشاهد لأبعد المواقع موقف إنساني عذب بدب الإنسانية والروح في المجتمع بشكل عام عن طريق موقف جدا بسيط في الشارع. يعني هذا الإنسان يستحق أنه أنا بنظري يكون فيه له إعجابات كثيرة، مثلا
0: صحيح.
3: موقف
0: صحيح.
3: مثلا
0: صحيح.
3: طفل صغير أجا رجل أمن عام قطعوا الشارع أو حملوا بإيده أو ودع على الصيد الثاني، هاي المحتويات اللي بتكون من إنسان لطيف بمنطلق الإنسانية بدون تخطيط، بدون زي ما تفضلت الأستاذ الكريمة لأهداف معينة.
0: صحيح. مثل
3: هاي الترندات اللي أنا بحبوها بقول إنه لازم هاي تكون لها بعد.
0: نعم.
3: وإثارة. أضف إلى ذلك أنا كثير طولت عليك سامحني. نقطة أخيرة.
0: بس بعجالي
3: أستاذ عامر، موضوع موضوع موضوع المؤثرين، موضوع المؤثرين وما سمعنا فيه في الفترة البسيطة انه يعملوا تأييد لفكرة معينة ويعملوا هاي الشغلة على اساس انها تحفيز وتأييد واقناع في انه هذا الموضوع لابد من الناس انها تأخذ فيه عن طريق هذا المؤثر.
0: شوف.
3: انا والله بقول
0: والله موضوع المؤثرين والله هذا بده قصة لحاله والله العظيم. معنا وليد، صباح الخير يا وليد.
4: صباح الخير استاذ عامر.
0: هلا يا اخوي. هلا وليد، تفضل.
4: الله يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: وصباحك.
4: أرجو التركيز، أرجو التركيز أستاذ عمر فيما سأقول.
0: تفضل.
4: نظرا لأهميته، نظرا لأهميته، موضوع جدا حساس وجدا مهم بمس كل عيلة وأسرة أردنية.
0: تفضل.
4: في ظل الفوضى الرقمية اللي صاير أستاذ عمر الآن، يعني في ظاهرة اسمها ظاهرة التعفن، تعفن الدماغ.
0: التعفن.
4: تعفن الدماغ. اللي هي برين روت. هذه الظاهرة أستاذ عمر يعني بتشكل خطر حقيقي على حياة الناس بشكل عام وعلى حياة الطلاب ما دون سن 18 سنة.
0: ها طيب بسطنا أيمن وليد بسط للناس. نعم. ما الذي تقصده بتعفن الدماغ؟
4: تعفن الدماغ أستاذ عامر عبارة عن تدهور ذهني ناتج عن الاستهلاك المفرط لمقاطع الريلز القصيرة.
0: أها.
4: عبارة عن محتوى سطحي أستاذ عامر، بتشوفه كلنا إحنا بعصر السرعة، بدي أشوف المقطع وأطلع عنه لمقطع ثاني.
0: صحيح.
4: لا يحفز التفكير أبدا، ولا يغذي الإبداع عند الناس، ولا يغذي الفكر اللي كنا نأخذه زمان بالتدريس، كنا ندرس على كتاب، يعني ترسخ المعلومة بذهنك. الآن في ظل الفوضى اللي صايرة هذا عبارة عن يعمل تعفن دماغي كبير.
0: صحيح. وأنا بأيد حديثك وليد، أنا بأيد حديثك، لأنه اليوم اسأل الأولاد أي سؤال، الجيل الجديد طبعا لا أعمم مش رايح يجاوبك. ليش؟ لأنه معتمد على الجوجل والتشات جي بي تي، فوت يسأل ويعطي النتيجة، بقولك ليش أحفظ.
4: مش بس هيك أستاذ عامر، نعمل ضعف عند التركيز. يعني بنلاحظ إحنا بالحياة اليومية الماضي بالصغار تكرار النسيان أيضا، خاصة بالذاكرة قصيرة المدى أستاذ عامر.
0: صحيح.
4: تسأل سؤال ما بيعرف شو الموضوع، أيضا القلق والصمود والعزلة، يعني بتحس الولد دائما منعزل، وهذا الشيء الامر لا يتم معالجته الا من قبل الاسره. لا
0: والله
4: ترشيد ولا تقول لي الرقابه الاسريه هي تعمل هذا الشيء.
0: صحيح. بالله عمر، بالله التعفن الدماغ خلينا نعمل انه شيء في ما ينفع الناس، ترى مهم. معانا ديما، صباح الخير.
5: صباح الخير أستاذ عامر.
0: هلا يا ستي، سعد صباحك، يا مرحبا.
5: الله يسعدك. أنا محاضرة ومعي ماجستير في وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني.
0: ما شاء الله، تفضل. ممتاز. طبعا تخصص
5: موضوع الخوارزميات من ناحية علمية، وإيش بيصير وكيف بينعكس الترند علينا بشكل علمي.
0: طبعا تفضل.
5: على المجتمع الأردني وما يحصل من مواقف يومية مثل ما حضرتك تفضلت في المباراة، أو من بعض الآراء اللي بتصير الرأي العام أو بتأثر عليه.
0: نعم.
5: هلأ إحنا بدنا نحكي على الموضوع في السوشيال ميديا، أنه المشكلة مع الناس هي بتتعامل مع السوشيال ميديا كأنها ساحة واحدة. بس الفيسبوك مثلا عندنا في الأردن بيجمع شرائح عمرية أوسع، في حضور أكبر للعائلات للموظفين للجهات الرسمية، الصفحات الإخبارية والصفحات الرسمية عندنا في الأردن لنشر الأخبار بطريقة رسمية أو غير رسمية من المنصات. بالنسبة لإنستغرام هو بميل للشباب أكثر والمحتوى البصري للمؤثرين اللي بينشروا عليه.
0: جميل.
5: عندنا التيك توك للفئات الأصغر وهو ممنوع عندنا في الأردن، ومنصة إكس لتويتر سابقا هي تكون نخبوية بسموها سياسية إعلامية مقارنة بغيرها من اللي ذكرناها.
0: ممتاز.
5: هلأ الجمهور الأردني عندنا كل منصة بتخلق بيئة معينة ومختلفة للنقاش وللحوار، وكل منصة إلها خصوصيتها في التفاعل بين مستعمليها، وعندنا في أغلبية صامتة في الأردن، إحنا عندنا ناس هي تقرأ بتكون هي ريسبتيف للأخبار أو الأشياء اللي عم تقرأها هي بتكون بس عم تقرأها وبعدين
0: تتفاعل. هم الأغلبية ديما مزبوط؟
5: هلأ احنا عندنا في اغلبيه صامته، نعم هي فئه بتتابع بتكون رايها موجود لكنها ما بتكتب وبتناقش هاي الامور وبتاثر على حياتها اليوميه. هلا احنا اليوم الناس صارت تفكر كيف بدها تاثر المنصه وانا شو بدي انشر على كيف تفكير الناس على كيف عم تتصرف.
0: صحيح.
5: الخوارزميات هي صارت هلا تختار عنا شو بنشوف، شو اللي بتكرر امامنا، شو التعليقات اللي بتطلع اول إشي. زمان هذا الإشي ما كان موجود، فالترندات والتعليقات هي مش كاملة مرآة للمجتمع الأردني، بس هي في نفس الوقت مش منفصلة عنه، هي نافذة مهمة تعطيك لتفهم أكيد. المزاج العام، شو الاهتمام عند الناس، شو الاتجاهات السائدة، بس إحنا ما بنقدر علميا نعتبرها تمثيل دقيق لكل فئات المجتمع أو كل آرائه، فبننطلع على كل منصة من خصوصيتها، مستعملينها، مين اللي بيعلق، هل التعليقات موجودة حقيقية، هل مين اللي ما بيعلق من الأصل اللي بيحاولوا بيحكوا عليها، والترند بينفصل. يعني حضرتك أثرت نقطة جدا مهمة على موضوع الترند. الموضوع مثلا مش بالضرورة يكون مشهور بين الناس أو متداول.
0: صحيح.
5: بس لما بيصير في علم الاجتماع الرقمي اللي عم بيصير معنا حاليا، الترند عادة بيصير لما مثلا خبر طلع، فيديو، تصريح، أزمة، قصص إنسانية بتثير اهتمام الرأي العام، بتنشر، بتعمل تفاعل بينهم، بيصير الانتشار على الخوارزميات.
0: طيب ديما معلش ده سألك سؤال.
5: تفضل.
0: اليوم إذا أنا بدي أوجه رسائل على الفيسبوك تختلف عن الإنستغرام، تختلف عن الإكس، مزبوط؟
5: أكيد. كل منصة إلها خصوصيتها في التعامل في نشر الخبر وفي كتابته ليصير التفاعل اللي بصير ليصير زي ما قلنا مثلا إنه ترند.
0: الأسهل والأكثر الفيسبوك؟
5: نعم.
0: الأسهل والأكثر انتشار الفيسبوك؟
5: هلأ عنا إحنا هو في رانك بكون ببي، يعني في تصنيف عنا أكثر عدد مستخدمين في الأردن للمنصات الإلكترونية بكون على فيسبوك. نعم.
0: أها. شكرا جزيلا لك، شكرا لمعلوماتك أستاذ ديما.
5: شكرا.
0: هاي التخصص تعطتك الصافي. وسيم صباح الخير يا وسيم.
6: صباح الورد أستاذ أمر.
0: هلا يا أخوي تفضل.
6: وسيم من محافظة تربت، كيف حالك؟ نفتخر في قامة من قاماتنا يعني، ونشكرك على هذا البرنامج الرائع.
0: الله يحييك وبارك فيك يا أخوي.
6: سيدي أنا بالنسبة لموضوع السوشيال ميديا، أنا بمل الأغلبية الصامتة اللي ما بتكتب، يعني بالفعل صارت شغلة للي ما عنده شغلة.
0: أها.
6: يعني خلينا نفوت مثلا برياضة، إنسان ما بفهم برياضة بكتب مواضيع رياضية، مثلا رئيس نادي ناجح بتلاقي صحفي أو لاعب سابق أو بغض النظر يعني بكتب فيه بده يكسر مجاديفه. محارب النجاح، في يعني كثير أشخاص بحاربوا النجاح، يعني ما بيحبوا الإنسان يكون ناجح، فما يكتب على الفيسبوك أماني، فما بصير أنا أعلق الموضوع أو أكتب عن موضوع أصلا مش تخصصي أو ما بفهم فيه أو ما عندي خلفية ثقافية يعني.
0: صحيح.
6: فهاي من الكوارث اللي بتصير عندنا بالمجتمع، فأنا بميل للأغلبية الصامتة اللي ما بتعلق ولا بتكتب، لأنه جد يعني موضوع الفيسبوك خاصة عندنا في الأردن أصبح مبالغ فيه جدا يعني. لو نترك لكل صاحب اختصاصي يكتب بالموضوع اللي بهمه بكل إشي مفيد. بعدين يعني مثلا بدي أقول لك شغلة، أنا مثلا إذا بدي أنشر واحد موضوع طبي، موضوع ثقافي، حتى موضوع رياضي ضمن أطر وأسس معينة ومحترمة ما في مشكلة، أما صار الشعب كله بفهم يزن بالفطبول، يعني بتلاقي جريت تنتين يسار وبنتقد لك التعمري أو يزيد أو بنتقد يزيد أبو العيلة، يعني تفضل أنت حرس المنتخب، يعني جل من هذا اللاعب بني آدم كمان مثلا برياضة نحكي عنده أهل وعنده مشاعر وعنده وفرحك كثير.
0: لا بتعرف شو المشكلة والله موضوع موسى التعمري، بتعرف شو المشكلة؟ ما احنا كنا عارفين هاي المباراة مش لكأس العالم وتحضيرية، ويا رجل قلت ما قدم موسى التعمري وما غلط يعني الزلم
6: عادي. بعدين مش بس موسى يعني اي لاعب من اللعيبه هذول لعيبه المنتخب يعطيهم العافيه. وصولنا لنهائيات كاس العالم هو انجاز
0: طبعا. صحيح صحيح صحيح.
6: يعني بيجيك مثلا بنتقد لاعب بسب ابو لاعب يعني يزيد ابو ليلى بعد المسلف عن جول الطنان تفضل طب يا اخوي ليش انت ما كنت على الجول يا اخي بتجننوك يعني ما بعطوك مثلا فكر. وكمان الانديه عندنا يعني الجم
0: يعني, طيب يعني بدي اقطعك وسيم يعني انت من وراء هذا كله صرت انت متابع صامت؟ ها
6: انا متابع صامت اقسم انا بحب الرياضه وعندي خلفيه رياضيه بس صرت يعني متابع صامت ما احبش اكتب يعني اشي يعني جد يعني بيستفز مشاعر الناس يعني الناس
0: عندهم. الله يسعد صباحك يا وسيم. الله يسعد صباحك يعني والله العظيم الواحد
6: هو افضل منبر الكاظم ان نتقل كلمه احيانا كلمه حق يقال فيها باطل يعني حتى لو عندك انتقاد ما يكون تجريع ما يكون مباشر ما يكون إساءة لاعب أو إساءة لإنسان على جميع المستويات. يعني قاعد مثلا صحفي بطلع بقول لك رجع عايد تهاوش مع مدرب المنتخب ما غطوش ثاني يوم اللي بالتشكيلة يا أخي حتى لو صار خلاف ما في داعي تنشر وين
0: صحيح
6: فيسبوك
0: صحيح
6: صح صحيح ولا لا
0: صحيح صحيح أنا معك.
6: مثلا نجيب نسير يزيد أبو ليلى لأنه ما لعبش مع النادي الفلاني صرنا نحاربه. جميعها أندية وطن وجميعها فرق وإحنا بنعتز بالنادي الفيصلي ونادي الرمثة ونادي الحسين الأربد وكلهم أولاد وطن بالنهاية يعني ما بصير نحارب. يعني أنت بتشتغل الآن بمؤسسة إعلامية
0: صحيح
6: رائعة جاك عقد بنفس البلد مؤسسة إعلامية يعني ما بتروح عليها عادي شو المشكلة؟ مش كلها مش كلها قامات وطنية والأندية عندنا أنا بدي أقول لك الرياضة صارت عندنا تسوي مشاكل والأندية عندنا كلها قامات وطنية وكلها أندية وطن. يعني ما بصير أنا مثلا اليوم بلعب مع فريق رحت على فريق ثاني نصير نكتب عليه كجماهير نصير نغلط عليه لأنه راح على الفريق الثاني.
0: وإحنا خلينا نتفق وسيم من خلال اتصالك إنه اليوم يا إخوان إحنا كنا مع المنتخب بدنا ننسى بدنا ننسى كل شيء نوقف مع المنتخب وإن شاء الله إنه غير يبيض الوجه. بس أنا عجبني وسيم هو أنا حبيت أستمع منه أكثر لأنه بقول لك أنا صامت يعني هو بيقرأ بس ما لا بيعلق ولا بحط لايك ولا شيء سواء مع ولا ضد. زين صباح الخير يا زين.
7: صباح النور رشيد صباحك السلام.
0: وصباحك يا زين.
7: أنا أول شيء عمره 25 سنة
0: أها.
7: من وسط السوشيال ميديا هاي البيئة الموجودة حاليا
0: ممتاز احكي
7: بدي احكي لك شغلة يعني انا بشوفها عندنا في الشباب اصدقائي او الناس اللي حوالي على المؤثرين الموجودين في السوشيال ميديا اغلبية المؤثرين والمؤثر على التعليقات السلبية بتطلع على معظم محتوى الموجود على السوشيال ميديا يا علاقات حب أو ناس في كثير نسبة عالية من الناس المؤثرين بحربوا الشباب إنه مثلاً على الطواش على المشاكل على الفتونة أنا بدي أعمل أنا بدي أخذ حقي أنا بدي أخذ الأشياء هاي. بتصل فكرة قاعدة للشباب للجيل تبعنا إنه مثلاً أنت بدك تأخذ حقك أو بدك تعمل إشي لازم تضرب أو لازم تعمل مشكلة أو لازم تكركب الدنيا. علاقات الحب مثلاً الناس التعليقات السلبية كون بعض الناس بتعلق عشان المؤثر الفلاني أو الصفحة الفلانية تثبت منشور والصفحة الثانية في مشاكل بيناتهم فالناس بتروح تغلط الصفحة هذه عشان المشاكل بين الناس إيش
0: صحيح
7: بين الصفحات بين بعض
0: صحيح صحيح صحيح زين بارك الله فيك يا زين. يعني زين قاعد بحكي لك بواقع هو عايشه واضح. محمد صباح الخير.
8: ألو
0: هلا يا محمد
8: صباح خير.
0: هلا يا اخوي صباح الورد.
8: بس حبيت اعلق على الموضوع.
0: تفضل.
8: انه ما اقتصر الموضوع المقاطع الفيديو الصغيره هاي انه التوحد للاطفال صار التوحد كمان للشباب. تلاقي الشاب طول اليوم قاعد على التليفون
0: صحيح
8: راسه ما بطل يستقبل اشي حتى انت بصير تنادي عليه بطل يرد عليك. يعني ما اقتصر التوحد عنا بالسوشيال ميديا على الأطفال صار موضوع الشباب نفس الإشي.
0: صحيح يعني صحيح محمد صحيح.
8: الشاب بتحكي معاه ما برد عليك.
0: أنا معك يعني حالة الإدمان الإلكتروني اللي صارت عند البعض حول هذا الموضوع أنا معك بهذا الموضوع. الله يسعد صباحك يا محمد. والله الله يسعد صباحك. والله عندي رسائل كثير هسه. محمد صباح الخير يا محمد.
9: صباح النور الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. هلا يا أخوي.
9: يعني احنا بدنا نشكر الله يا ربي يطول عمر والدتك
0: سلمك
9: ورحمه الله على والدك اللي جابوك انا للاردنيين
0: يا الله يجبر بخاطرك يا محمد الله يجبر بخاطرك الله يجبر بخاطرك كيف والله ترى اسمع يا محمد بتعرف شغله احسن شيء بالدنيا جبر الخاطر
9: والله والله نحبك في الله
0: احبك الله الذي احببتني فيه ومن اجله واشهد باني احبك في الله يا اخي تفضل
9: في البدايه انا نشكر صاحب الجلال الملك عبد الله الاهتمام باسر الشهداء
0: اها
9: وطلعنا احنا حج السنه هذه والحمد لله رب العالمين الله وفقنا
0: حج مبرور ان شاء الله حج مبرور يا رب
9: الله فكان سيدنا الحمد لله رب العالمين انه اعطانا اكثر اهتمام
0: واكثر
9: رعايه حصلنا عليها ونشكره من خلال برنامج
0: الحمد لله يا سيدي الحمد لله رب العالمين
9: بالنسبه لموضوع الحلقه انا حاب بس اشارك بنقطه محدده
0: تفضل.
9: موضوع الترند
0: ايوه
9: الاشياء الهادفه صراحه اللي تطلع ترند انا بشوف انها بتثقل من شخصيه الناس وممكن تاثر عليهم وهذا الاشي واجهناه بالحج السنة هاي
0: كيف؟
9: احنا نعرف دائما يعني لما نطلع سوريا من في اختلاف البيئة بيننا وبين الامن السعودي وبين الانظمة
0: صحيح صحيح
9: كان هيك نلاقي بعض الامراض اشياء نشدد فيها امراض نضايق من بعض الشغلات لكن السنة هاي بتفرج يعني كان حتى تعامل الجيش السعودي تعامل الامن السعودي بشكل راقي جدا مع جميع الحجاج على مستوى العالم
0: طبعا
9: وتساهل بطريقة كثير كويسة يعني لأنه عدم مؤاخذة لما تشوف
0: بيحكي الصورة هذا سيدي بيحكي الصورة هذا
9: 100% صار التعامل صار بيقول لك لا طب ما هي هذا سوى هيك لا لازم أنا أكون كمان أحسن يعني صارت زي كنا أقول لك قدوة حسنة بعض المواضيع الهادفة
0: ما صحيح صحيح
9: فنتمنى أنه كل شيء إن شاء الله ينتشر
0: يكون إن شاء الله يا محمد الله يجزيك الخير إن شاء الله يا أخوي يا محمد
9: سلمك الله, الله
0: سلمك الله وذم مغفور يا رب خالد صباح الخير
10: الله يسعد صباحك أبو محمد يسعد صباح العين وصباح المشاهدين
0: وصباحك يا سيدي يكرمك ربي
10: اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا يا رب
0: يا رب
10: اللهم احفظ أردننا الغالي
0: اللهم أمين
10: وطننا الغالي وجلالة سيدنا
0: يا رب
10: عهده الأمين
0: اللهم أمين اللهم أمين يا أخوي
10: أبو محمد أنا يمكن بحكي لك عن حالي شوية ويسعد صباحك وصباح المشاهدين
0: وصباح
10: تسمعني
0: يلا
10: انا خالد السمامعة اللي معروف في خالد الزرقاوي
0: اهلا
10: رابطة مشجعين منتخب النشاط
0: يا هلا يا هلا معروف يا خالد يا هلا كيفك
10: الله يديمك الله يديمك
0: الله, الله يعزك تفضل يا خالد
10: وربي يعزك
0: وعزك
10: انا كمشجع او كمشجعين رابطة مشجعين منتخبات الوطنية طول حياتنا يا ابو محمد هي رسالة بس اتمنى ان الكل يسمعها واتمنى انك يا ابو محمد عامر رجوب اللي صوت العين واذاعة العين انك توصلها هاي امانة جلالة سيدنا الرياضي الأول كان رئيس اتحاد الأردني كرة القدم
0: صحيح
10: ودائما داعم الرياضيين وهو الرياضي الأول في الأردن شاء من شاء ومن أبى
0: نعم.
10: أنا أردني وبفتخر بجلالة الملك وبفتخر بسيدي حسين
0: الله يحييك
10: احنا تعبنا في المنتخب الوطني شجعنا المنتخب الوطني وسفرنا بلدان ونمنا مطارات كثيرة أبو محمد
0: نعم
10: الحمد لله رب العالمين إن شاء الله الله يوفقنا وبكرة مقابلتنا بالسفارة الأمريكية نحصل على الفيزا
0: الله يسر أمورك الله يسر أمورك الله يسر أمورك يا رب
10: بس يا أبو محمد هل يعقل يتم يعني زي ما بيقولوها لا كرامة للنبي في وطنه إحنا أولاد هالبلد وإحنا اللي شجعنا هالبلد ورفعنا راية البلد وين نروح هل يعقل إنه ما يكون لدينا داعمين أو ناس توقف معانا تنصفنا عشان نطلع نرفع راية الأردن وصورة سيدنا ونشجع المنتخب النشامة
0: يعني خالد انتو كرابطة مشجعين طالعين حسابكو
10: والله لعد الآن يا أبو محمد والله أي أقسم بالله العظيم لا حدا قدم لنا شيء ولا حدا قدم لنا أي رعاية عشان نطلع نشجع الوطن
0: كم واحد انتو
10: احنا 8
0: ما شاء الله 8 قدمتوا فيها زي الآن
10: قدمنا فيها زي بكرة مقابلتنا بالسفارة الأمريكية ومو يعني كل أمور تمام إن شاء الله من قبل الاتحاد الأردني تسهيل فيزا يحصلون عليها عشان نطلع نشجع المنتخب النشامة بس يا أبو محمد هل يعقل منتخب العراقي ورابط مشجعين العراقيين أصدقائي وأخواني المهدي العراقي ومهدي وكلياتهم أصدقائي يجوا على الأردن أخذوا الفيزا واتحاد العراقي تكفل بكل إشي أصدقائي برابط مشجعين المنتخب السعودي كمان نفس الإشي تسهيلات ورغم كل إشي موفر لهم إحنا لماذا يصير فينا هيك ليش بصير فينا هيك احنا منحب البلد ومشجع البلد ومفتخرين بهذا الانجاز هل يعقل 8 أشخاص أو 7 أشخاص أو 3 أشخاص بدي أثروا على بعثة المنتخب الوطني يا ابو محمد والله العظيم حرام احنا نتمنى جلالة السيد يسمع صوتنا، ولي العهد امير الشباب يسمع صوتنا، ان ينصفونا. احنا مشجعين للبلد وبنحب البلد، ودائما الخليج العربي بيقول يا ريت عندنا جمهور زي جمهور النشامة، يا ريت عندنا الصوت زي جمهوركم. والله العظيم
0: يا
10: محمد
0: تكرم يا خالد، تكرم تكرم تكرم. وهي ايضا رسالة سواء الداعمين من داخل الاردن او بالولايات المتحدة الامريكية. وبس خالد تأخذ الفيز بالله انك ترجع تقول لي كم واحد اخذ من الثماني فيز بعد امرك يا رب دائما.
11: برنامج بصوتك برعاية برومين الاردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي اف اي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
12: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية الأمريكي في تقارير إعلامية بوجود تنسيق أمريكي إسرائيلي يمس الوصية الهاشمية على المسجد الأقصى المبارك. الحملة الدولية للدفاع عن القدس تؤكد دعمها للوصية الهاشمية على مقدسات القدس. الأردن وسبع دول يدينون بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية القوات الإسرائيلية. 5 شهداء بينهم طفل وعشرات الإصابات إثر غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان. الولايات المتحدة تعترض صواريخ إيرانية في بحر الخليج، والحرس الثوري يعلن مهاجمة أهداف أمريكية وسط جمود المفاوضات بين الطرفين. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبيا إلى حار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.
13: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
14: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
1: Hey man, you seem happy. What is going on?
2: I got named top performer at work.
1: No way. At Wuduh? That's big, man.
2: I know. It's so competitive. Everyone's at the top of their game. I've been picking up so much. I really feel like I know where I'm heading.
1: Wow, that is awesome. But balancing all of that?
2: Yeah, they actually helped me balance work and my classes. Focusing on my growth and skills never felt better. This will definitely open doors for me.
1: Sounds like you actually found your place.
2: Oh, I know I did. I'm ready for whatever comes next. It's a solid spot to be in.
3: At Wuduh, excellence is in every journey. As a Jordanian company specializing in operations management, Wuduh empowers talent and builds futures. Wuduh, where your future takes off.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف فور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صح وخفيف.
1: أسعد الله صباحكم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي الدكتور محمود الرجبي، أستاذ الإعلام الرقمي. صباح الخير دكتور.
2: أهلا وسهلا،
1: طمنا عنك.
2: وصباح النور.
1: صباح الورد يا دكتور.
2: أهلا وسهلا
1: دكتور. دائما فيما يخص الإعلام الرقمي بحب أستضيفك للأمانة.
2: تسلم، الله يسعدك، حياك الله، ونتشرف.
1: كيف بصير الترند بالأردن؟
2: الترند أول إشي يعني إحنا ملينا من كتر ما حكينا بالخوارزمية.
1: صحيح.
2: حتى أنا بوصفها بالشيطان الأكبر.
1: صحيح.
2: الترند أول شيء يحصل في الواقع ثم ينعكس من خلال الرقمية، يحصل عندما يكون هناك تفاعل يخترق الحاجز، تفاعل كبير، وإعادة نشر وإعادة بث ولايكات وتعليقات تتجاوز الحد المعتاد. هنا يتم نشره بشكل واسع على مجموعة كبيرة من الناس في في في محيط جغرافي، وأنا أركز على هذه النقطة رغم أن الرقمية لا تعترف الجغرافيا، وبمحيط اهتماماتي إذا جاز لنا التعبير. فهذا الأمر يؤدي إلى أن ينتشر بقوة ويصبح متاح للجميع، فهذه هي القوة، عندما يكسر الحاجز، حاجز التفاعل، ينتشر بقوة.
1: طيب اليوم في ترندات موجهة.
2: نعم.
1: كيف بتتم العمل عليها
2: الآن؟
1: يعني دكتور بيختاروا اليوم؟
2: نعم.
1: بيختاروا التوقيت؟
2: نعم.
1: بكونوا دارسين طب كيف يفكر الجمهور؟
2: نعم نعم. بدي أحكي لك شيء، خلينا نكون صريحين.
1: تفضل.
2: الإنترنت ما عليه رباط، تعرف الفلاحين لما يحكوا شباط ما عليه رباط.
1: صحيح.
2: هو ما عليه رباط من مرة
1: أبدا.
2: هاي نقطة. النقطة الثانية، هم الناس بتحاول إنها تعمل ترند بس ليست مضمونة، لا يوجد هناك إنسان في العالم يضمن لك حصول ترند، حتى لو جرب 50 مرة بنفس الطريقة وانتشر قد لا ينتشر. هاي نقطة لازمة.
1: حتى لو كان عنده عدد متابعين كبير.
2: حتى لو كان عنده عدد متابعين كبير، لأنه المزاج الرقمي أو المزاج العام في الرقمية متغير، ليس من خلال أيام، من خلال ثواني، وأنت لا تعرف ما الذي يضرب عند الناس. لكن هناك بعض الأشياء، يعني إحنا من خلال متابعة الترندات نضع بعض التصنيفات، وأرجع أقول لا يوجد شيء مضمون. مثلا الشيء الذي يمس حساسية معينة عند الناس في وقت محدد.
1: ماشي.
2: يعني نفس الحساسية في وقت آخر ربما لو بعد ساعتين ما بيزبط.
1: ما بيزبط.
2: ما بيزبط. ففي حساسيات عند الناس، مثلا الناس تشكي من سعر البنزين، ممكن واحد يطلع بمشهد معين ينتقد بقوة البنزين ويكون صادم هذا المشهد، فيضرب على الوتر الحساس في الوقت المناسب.
1: صحيح.
2: بعد ساعتين ممكن يعمل نفس الشغلة ما بتزبط. فهي هي إشكالية الرقمية، أنا دائما بحكيها أننا نتعامل مع رمال متحركة.
1: طيب سؤال آخر.
2: نعم.
1: اليوم رحنا كتبنا تعليق أو بوست، هذا البوست يهتم فيه الناس، بمعنى يمس حياتهم المعيشية بشكل مباشر.
2: نعم.
1: عن قانون ضمان اجتماعي، عن قانون سير، عن مخالفات. نعم. عن صحيح. كاميرات، ما شئت. هل فعلا التعليق الأول هو من يرسم الانطباع لدى الباقي؟
2: في العادة التعليقات الأولى وليس التعليق الأول يؤدي إلى رسم طريقة ردود الفعل، لأنه هذا مرتبط بنظرية لولب الصمت، بمعنى أن الناس تعتقد أن الرأي العام هكذا، فالقطيع، آسف لاستخدام اللفظ لكن هذا يستخدم في العلم، أو المجموع العام من الناس حتى لا لا لا, لا
1: القطار
2: يسير عليه. ماشي. لكن ما الذي يحصل؟ أن الرقمية صنعت مجموعة من المتمردين، هذا المتمرد وهم لا تتجاوز، يعني أنا بناء على النظرة المبدئية يعني والإحصاءات المبدئية لا تتجاوز 5%. ما الذي يحصل؟ هذا يتمرد، وهذا موجود في الواقع. يعني أنت ممكن أن تكون في مكان فيخرج شخص مختلف كليا،
1: صحيح.
2: لكن هدول نسبتهم قليلة. لكن هنا حتى في جهات عديدة بدأت تعرف هذه الحقيقة وترسم وجهة نظر الناس واتجاهاتهم من خلال هذا الموضوع، فالبعض يخاف.
1: ماشي، بس دكتور هذا لا يرسم الانطباع عند البقية.
2: لا،
1: بمعنى أعطيك مثال.
2: نعم،
1: ومثال حقيقي وواقعي.
2: آه،
1: بس ولا واحد يسألني مين هو، اتفقنا؟ في حكومة من الحكومات كان لما يطلع رئيس الوزراء على التلفزيون ويعمل مقابلة جماعته بالإعلام، بس يطلع ما شاء الله جهودك مشكورة، سر يا دولة الرئيس، أفكارك ابن البلد، أبصر شو يعني، يحطوا لك أول 10-20-30 تعليق مباشرة تسبح وتحمد بحكمة رئيس الوزراء آنذاك. لكن بالواقع لما الناس تروح تحضر المقابلة بصيغة مختلفة ما بيمشوا وراء هذه التعليقات.
2: نعم، ما هون لازم احنا بنحكي عن رئيس وزراء يشتبك مع الناس.
1: كويس،
2: يشتبك مع الناس.
1: يعني تختلف
2: في عدة عوامل، احكي لك العوامل عديدة ومتداخلة جدا جدا جدا. يعني بمعنى الان انا ممكن ادخل واحكي عن شغلة تمس معتقدات الناس،
1: صحيح،
2: ودخل معي 1000، لا ما هو رح يصير في هجمة مرتدة. انت لك على الرياضة ما في هجمات مرتدة،
1: صحيح.
2: واذا لك على الجيش في هجوم معاكس،
1: صحيح. صحيح.
2: فهي حرب، هي معركة. لكن في قضايا احنا لازم نصنفها، في قضايا ساخنة جدا التي تشتبك بشكل مباشر مع الناس، زي رئيس الوزراء. ورئيس الوزراء شئنا ام ابينا
1: او الوزير
2: كلها مهتمة فيه، او صحيح. وزير خدمي،
1: صاحب قرار،
2: ومش اي وزير،
1: صحيح.
2: يعني او امين عمان، او
1: صحيح.
2: او شخص له علاقة بالخدمات. لكن في المقابل في ناس اشتباكهم متوسط، وفي قضايا لا تمس الناس يعني. فهذا هو الذي يؤثر. لكن ما يجب أن نكرره دائما، لا أحد يعرف ما الذي يحصل.
1: تحدثت مرة دكتور عن شركات صناعة المحتوى، وهذه تتواجد أنت خارج البلاد العربية.
2: نعم.
1: هل تطالب اليوم المعنيين، تطالب المستثمرين بإنشاء منصات تواصل محلية؟
2: شوف، أنا يعني حتى مبارح بحكي مع طلابي، كانوا يعملوا لقاء لإحدى الجهات.
1: أوكي.
2: لا يمكن أن تتحكم بشيء ما دام كبسة الزر مع غيرك، نحكيها بالبساطة.
1: بس دكتور حتى إذا قدمت شيء، هذا الشيء يرى فيه البعض بأنه حديثك منطقي، يعني أنت مش رايح ترضي الناس كلها،
2: ما هو
1: أبدا، لكن هناك من يستمع إلى كلامك بعقلانية.
2: كم نسبتهم؟
1: مهما كانت نسبتهم
2: كم، هي ما الذي يحصل؟ أنه عندما يحصل ترند وحملة معينة يتحول الناس إلى التفكير الغريزي. حتى ممكن بعد ما يحط تعليق، في ناس كتير بروحوا على المحكمة على فكرة، وهو رايح المحكمة مش خوفا من المحكمة، براجع نفسه بقوة. أنا شو اللي حكيته؟ الإنترنت أول ما طلع كنا نهلل لحرية التعبير، الآن الإنترنت هو أكبر عدو لحرية التعبير. لماذا؟ لأن من يمتلك مجموعة كبيرة أو بوتات أو ذباب إلكتروني أو غيره يتحكم بالناس،
1: صحيح.
2: والناس يركض وراءه. وهناك شغف بصناعة المحتوى، في ناس كتير ما عندهم محتوى وعندهم جمهور، فيجد الموضوع اللي بيسب بيسب معه، اللي بيآجر مرة حكيناها،
1: صحيح.
2: في المسجد أو في الكنيسة، صحيح. تعرف لما يطلعوا الميت الكل بده يحمله،
1: صحيح.
2: فالكل بآجر بكوس شلاليط اللي بدك إياه. فهذا اللي بيصير هلأ. بناء منصة محلية يا ريت. وعلى فكرة نحن لا نستطيع الاستغناء عن محيطنا العربي، ولا المحيط العربي يستطيع الاستغناء عنا. لا نستطيع عربيا كل دولة لحالها تشتغل، يجب أن نبني منصتنا. وأنا لا أقصد منصة صفحة داخل منصة،
1: مقصود معروف
2: منصة كاملة وغير ذلك. حتى إحنا دائما منجيب سيرة الرئيس ترامب، رفض أن تسيطر التيك توك على تفكير الأمريكان. وأمريكا، وما أدراك ما أمريكا، أمريكا أم الليبرالية في العالم، رفضت أن يكون هناك جهة خارجية تتحكم بتوجهات
1: ماشي الناس. بس هناك دول، نتحدث بواقعية، عندها جيش إلكتروني.
2: كل الدول عندها، ولازم يكون عندها. في دولة ما عندها جيش؟ يعني باستثناء يمكن الفاتيكان.
1: أقصد جيش إلكتروني.
2: لازم يكون جيش إلكتروني في كل مكان، لازم الجيش الإلكتروني.
1: هل هو قادر على صناعة الصورة اللي
2: إذا كان اللي فيه محترفين وقادرين وأذكياء ويعرفون المجتمع ولا يدخلون بما يسمى الغوغائية؟ نعم الغوغائية لا تنفع في ذلك. نعم، لأنه عندما الإنترنت يعتمد على المجموعة، بتعرف أحكي لك إياها ببساطة، بحب أحكي باللغة الفلاحية البسيطة. لما 20-30 واحد يهجموا،
1: صحيح،
2: مش زي واحد،
1: مزبوط، صحيح.
2: فالإنترنت لأنه يتعامل بالتفاعل، عندما تصل رسائل وإشارات تفاعلية قوية، معناه أنه هذا المحتوى سينتشر وسيؤدي إلى وجود ناس داخل المنصة يبقوا فترة أطول فيتحالف معه.
1: ماشي، لكن الانطباع الأول اللي باخذه أنا كجمهور،
2: نعم،
1: العنوان.
2: طبعا طبعا، بس مو في نقطة، هل هذا المنشور منشور عادي أو موجه؟ إذا كان موجه،
1: كيف بدي أعرف أنه موجه؟
2: هناك قصف تكتيكي إضافي.
1: هلأ
2: موجه، أول طريقة أن يتكرر من أشخاص معينين بنفس اللفظ. الأمر الثاني أن تنظر السهام إلى أين موجهة، إذا نظرت وعرفت السهام إلى أين موجهة. الأمر الثالث إذا كان موضوع يمس قضايا فيها مصلحة للعدو، يعني مثلا
1: الآن الساعة طالع لنا أنه الأمريكان عن الوصاية الهاشمية، وراح تخرج الوصاية المقدسات من الهاشمية وما إلى الهاشميين، وهذا الحديث غير دقيق وغير صحيح.
2: نعم، نعم.
1: أبدا، هو أبدا أبدا
2: أبدا،
1: بس شغالين عليه من مبارح بالليل، بدأت الحملة على هذا الموضوع. صحيح. وبدأ الحديث،
2: وفي حتى بعض الأشياء لأنها زي ما حكيت تمس شيء معين. بتعرف شو اللي بيصير؟ اللي بيطلقوها يجدوا من يتبنى الحملة أكثر منهم.
1: هون المشكلة،
2: هدول ببلاش.
1: أنا بقول لك هاي المشكلة. طب أنا كيف بدي أعرف إنه هذا الجمهور جاهز؟
2: أنا لازم يكون عندي قواعد بشتغل فيها. بنفس الوقت نحن نعيش في ظروف استثنائية. إحنا منطقتنا، أحكي لك
1: يا دكتور، إحنا والله دائما ظروف استثنائية.
2: إحنا 100 سنة إلنا بظروف استثنائية. إحنا ما في عنا ظروف غير استثنائية. اللي أنا كان يعجبني أهل لبنان شو بيحكوا دائما، بيروت على كف عفريت. هي فعليا ما احنا طول عمرنا على كف عفريت. احنا منطقتنا، وخلينا نكون صريحين، مدام إسرائيل دولة الاحتلال موجودة لن يكون هناك ظروف غير استثنائية.
1: صحيح صحيح،
2: ومن يقول غير ذلك
1: ذلك مستعد. مزبوط.
2: لا غير هيك، لأنه دائما لازم نضل ضعاف، ولازم المحيط العربي يضل ضعيف، ولازم ولازم ولازم، فدائما هناك ظروف استثنائية.
1: بس الشغل على الأردن سهل رقميا.
2: أحكي لك شغلة ما تزعل مني.
1: لا ليش تزعل مني؟
2: في أشياء صارت أثبتت ذلك، مع أنه إحنا
1: مثل شو
2: واعيد. يعني في قضايا خطيرة كتير لها علاقة بالوحدة الوطنية، ناس بدخلوا وبيحكوا. شوف أنا
1: وبلاقي إله جمهور بداخل.
2: أنا لما أدخل وأجد أنه الحساب مشبوه ما عندي مشكلة، عدوك. لما أجد وأدخل أنه وحدة رقم كذا ما عندي مشكلة، عدوك
1: موجه مبين.
2: لكن لما أدخل أجد واحد محترم ينساق وراء ذلك، هاي هي المشكلة. أحكي لك إحنا لدينا ألغام، مش ألغام، إحنا الإنترنت صنع لدينا مصانع ألغام.
1: طب سؤال،
2: نعم،
1: لماذا أي فرد بالأردن عندما يغضب بيغضب على الدولة؟ وأقول لك فمثلا وخلنا نكون واقعيين، وأولهم المسؤولين.
2: نعم،
1: المسؤولين الكبار، المسؤولين الكبار،
2: حبايبنا المسؤولين.
1: بس ما يطلع دايما، بس اكمل لك، بس ما يطلع لهوش اشي بهاي الدولة بصير معارض.
2: تمام.
1: طب انت شو بتستنى من الحاضنة؟ انت شو بتستنى من القاعدة الشعبية؟
2: صح. ما هو كمان برضو يعني بدناش نشتت،
1: يعني انا بدي اظن اخلي
2: احكي لك شغل. مو لازم نفرق بين الدولة والحكومة. يا اخي اغضب على الحكومة زي ما بدك،
1: احسن.
2: لكن الدولة،
1: صحيح،
2: الدولة احنا كلنا، الدولة معاداتها خيانة.
1: صحيح.
2: لكن معارضة الحكومة هذا حق قانوني ودستوري، إذا كان بلغة إيجابية، بطريقة ما فيها شتم، ما في، طبعا في إلها أسس. الحرية كلها إلها أسس.
1: صحيح. صحيح.
2: فهي هي. هلأ اللي بيغضب وما بيغضب، لأنه بتعرف كمان يجب أن نصل إلى وضع معايير شفافة لاختيار المسؤولين. يجب أن نحاول أن نبحث عن المتميزين وندفع بهم إلى
1: الأمام. لا تزيد غضب الناس.
2: لا، ما هو لما يكون عنده مصلحة ذاتية، ما هو هل كل الناس يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؟
1: لا.
2: حتى بالشريعة،
1: لا
2: بالشريعة
1: لا
2: الإسلامية
1: لا.
2: بيحكي لك يعني المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة.
1: صحيح الأصل.
2: وهي قاعدة شرعية وموجودة حتى في كل الأديان وفي كل القواعد.
1: دكتور هناك من قال لي يوما قال لي إذا بدك أنت توجه بوست أو تعمل فيديو وهذا الفيديو ينتشر مش شرط يكون ترند. قلت له قال لي أول شيء بتستغل شوف شو قال، بتشوف المجتمع غاضب ولا مش غاضب. واحد. اثنين بتكتب بالبوست شيء بمس الناس.
2: صحيح.
1: ثلاثة اختار يوم العطل. أقول له ليش يوم العطل؟ قال لي حتى الجهة المعنية ما تقدر ترد عليك. دقيق حد حديثه يعني أم دقيق إنه
2: دقيق
1: نظري.
2: لا لا لا دقيق إلى حد ما. القضية إنه نفسيا حالات الغضب الشديد الخوف الشديد الحب الشديد تجعل الإنسان يتقبل حتى أشياء غير منطقية. وحتى في موضوع غسيل الدماغ، موضوع غسيل الدماغ يعتمد على الخوف الشديد.
1: صحيح.
2: فهذا الذي يحصل، هذا دقيق إلى حد كبير زي ما حكينا، لكن ما بيضمن إنه ينتشر.
1: ما بيضمن.
2: لا.
1: طيب اليوم طلابنا معنيين كثير بهذا الموضوع الجيل الجديد دكتور؟
2: طبعاً.
1: أم أنه تفكيرهم يختلف عن تفكيرنا؟
2: جيل زد، هذا هو الجيل على فكرة. نحن يجب كلنا أن نعمل عليه. أنت لست من جيل زد.
1: وين
2: أنا على الأقل أضمن نفسي إنه. فإحنا لازم نشتغل على هذا الجيل. هذا الجيل مختلف عنا. أولا غير محصن في الغالب.
1: نعم.
2: بما كنا نحن نعتقد أنه بديهي. الأمر الثاني الإنترنت صنع فردانية في المجتمع.
1: صحيح.
2: نحن كنا يعني، وأنا لا أقلل طبعا من انتماء أحد ولا أسيء.
1: طبعاً.
2: كنا يعني تقديم المصلحة العامة على الخاصة،
1: كانت
2: تقديم القضايا القومية والوطنية والدينية على القضية العامة. الآن الإنترنت والريلز صنعت عقيدة خاصة عند الناس قائمة على الفردانية. الفردانية عشان برضو الناس يعني هو يعني بالغرب في الغالب يربونه على الفردانية لأنه الدولة توفر كل شيء.
1: صحيح.
2: لأنه وصلوا إلى مرحلة الرخاء.
1: صحيح. صحيح.
2: فبصير أنا في الشارع ما إلي دخل بحدا لأنه هاي. لكن هذا عندنا إحنا ما بزبط بناء على شريعتنا، بناء على أردنيتنا، عروبتنا،
1: إسلامنا، قيمنا، أخلاقنا، ما تربينا عليه،
2: قائمة على أنه إحنا، أنا جاري إذا جعان أنا مسؤول.
1: هل نملك خبراء دكتور، وخلينا واقعين وحقيقيين. نعم. دكتورة. نعم. خبراء لديهم المعرفة الكاملة بالتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي على أقل تقدير ببث الرسائل الحقيقية، بديش الإيجابية، الحقيقية.
2: حقيقية.
1: ماشي.
2: بدنا نميز بين أمرين. صياغة الرسالة، نعم لدينا خبراء كثر.
1: جميل.
2: لكن المستوى الآخر هو
1: الفني،
2: قضية الانتشار وكذا. ليس لدينا ولا العالم كله لديه خبراء بشكل كافي، لأن الأمر يعتمد على خوارزميات متغيرة بشكل كبير، واللي ماسكين الزر هم من يتحكمون، لأن هذه ليست قوانين طبيعية بالكون ولكنها مصنوعة.
1: ماشي. بس سؤال أخير دكتور، لكن إذا أنا فهمت كيف يفكر الناس فأنا قادر على الحديث مع الناس
2: إلى درجة كبيرة. نعم. لكن سيدخل عنصر آخر، أنت تتحدث مع الناس لكنك لم تمتلك القدرة على الوصول إليهم، النتيجة صفر.
1: صحيح.
2: الأمر يحتاج المستويين اللذين تحدثت عنهما، ونحن في معركة كبيرة. لذلك أنا أناشد المسؤولين.
1: لا تفضل.
2: أناشد حبايبنا المسؤولين.
1: حبايبنا.
2: أو من يمتلك القرار في كرة القدم، دائما نأتي بالأقوى.
1: صحيح.
2: بعيدا عن أي مجاملة.
1: صحيح.
2: إذا قررنا أن ندخل معركة يجب طبعا أن يكون هناك شفافية وعدالة.
1: طبعا.
2: هاي كلها يجب أن نبحث عن الأكفأ حتى يقود معركتنا ونحقق جوال كتير.
1: صحيح.
2: وإن شاء الله يا رب، وإحنا بين يدي الرحمن، الله يا رب يحمينا جميعا.
1: ادعو لهم.
2: وأحكي لك المشكلة، في القديم كان عدوك ظاهر أمامك، الآن متخفي ولا تعرف.
1: صحيح. صحيح.
2: وهي المشكلة، وما أكثر الأعداء.
1: الله يجيرنا.
2: آمين.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد رجب، أستاذ الأمر الرقمي. شكرا لك ولحضورك. شكرا دكتور. شكرا.

اسعد الله صباحكم من جديد. يسعد صباحك اخوي عامر يا خالد تكرم من فاعل خير. يا خالد الزرقاوي اجاك دعم. عندك الرقم يا محمد؟ شفت الرقم ولا غايب فيله؟ غايب فيله والله. انك تاخذ الرقم هذا يا محمد خليه عندك بعد امرك حمزي. برج الحمام ترخيص. برج الحمام فل على الاخر. قاعد بفتح الرسائل اشوف اذا شو اسمه مساعد محمد رشاد على اقل تقدير. والله احنا فتحنا هذا الموضوع لاكثر من سبب السوشيال ميديا, انه عن جد الناس اليوم اللي بيمشي انطباعها هل فعلا وحقيقة هو التعليق تبع السوشيال ميديا ولا لا. يعني مشكلة الذين يرغبون بالترند أنهم يكتبون ما يشعرون به, وغالبا ما يكون شعور شعبوي. الأصل أن يكتب أي إنسان ما يعتقد به وليست مجرد شعور. صباح الخير رائد بك.

0: والله خلينا نحدد الساعة الأخيرة ها للمتابعة بعد أمركم. بعد الموجز إن شاء الله أستقبل متابعتكم بإذن واحد أحد.
1: برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي.
5: امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
1: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
0: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
1: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس، شيبس

0: اشي واشترك بي ان مع سنابس.
1: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع. عيني على
1: عين. التاسعة صباحا بتوقيت عين افام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية الأمريكي في تقارير إعلامية بوجود تنسيق أمريكي إسرائيلي يمس الوصية الهاشمية على المسجد الأقصى المبارك. الحملة الدولية للدفاع عن القدس تؤكد دعمها للوصية الهاشمية على مقدسات القدس. الأردن وسبع دول يدينون بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية القوات الإسرائيلية. 5 شهداء بينهم طفل وعشرات الإصابات إثر غارات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان. الولايات المتحدة تعترض صواريخ إيرانية في بحر الخليج، والحرس الثوري يعلن مهاجمة أهداف أمريكية وسط جمود المفاوضات بين الطرفين. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبيا إلى حار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

0: في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: عيش السهولة، عيش المتعة، كل شي بكبسة واحدة بسرعة.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صح وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد، وأبدأ باستقبال اتصالاتكم ومتابعاتكم، وأبدأ بصالح. أسعد الله صباحك يا صالح.
1: يسعد لي صباحك أخ عامر.
0: هلا
1: صباح
0: يا أخو
1: الوطن.
0: الله يسلمك،
1: كل عام وانت بألف خير.
0: وانت بخير وصحة وسلام يا صالح.
1: أستاذي أنا شاكر كثير إلك على استضافتي لهذا البرنامج، بس للأمانة أنا ما ضل إلي إلا هذا المنبر أطلع وأسمع صوتي للناس وأوعيهم للأمانة.
0: تفضل يا صالح. حلو.
1: أستاذي أنا واقع بمصيبة، أنه من سنة تقريبا، سنة وشهرين، تمام؟
0: نعم.
1: صار عندي ظروف حكمتني، اضطريت أنزل سيارتي على البيع، أعلنها على مواقع التواصل زي أي بني آدم.
0: أوكي.
1: تمام. بتواصل معي شخص، إجا شاف السيارة وعينها وأموره تمام. اتفقت أنا وياني بده يعطيني دفعة في بداية الشهر اللي بدنا نفوت فيه بعد ما ياخذ السيارة.
0: أوكي.
1: تمام. وعملنا عقد عند محامي. حسا بعد لما صار موعد الدفعة اتواصلت معه قلت له انه احنا موعدنا هسه مشان الدفعة. صار يتهرب مني طبعا.
0: قديش اتفقتوا على السيارة تبيع؟
1: انا سيارتي طبعا استاذ عامر مشان تكون عارف، السيارة تسلا موديل 3 موديل 2018، ماخذها عن طريق البنك، السيارة طالع عليه ب 25,000.
0: طيب بقديش اتفقتوا تبيعها؟ 25؟
1: لا مش 25، أنا كنت دافع منها 10,000 تقريبا، والسيارة بدها شوية صيانة، خصمت له منها، صفى بدي منه تقريبا 6,000 دينار وصلي.
0: 6,000 ماشي. 6,000 يعطاك دفعة أولى؟
1: ما أعطاني ولا إشي.
0: أيوة.
1: بواحد الشهر يدفع لي.
0: وأخذ السيارة وسجلتها ولا لا؟
1: أخذ السيارة ووقعنا عقد محامي، ما صار طابو. لأنه سيارتي مرهونة وأنا ما كنت بعرف أنه عقد المحامي باطل. تمام. بعد فترة لما صار موعد الدفعة بتواصل معه، صار يتهرب، اختفى فجأة، غير رقم تلفونه، بطل قادر أوصل له. الناس صار الطالب فيه بديونها، اتعمم على سيارتي للأمانة من وراء الناس، اشتكوا علي بكمبيالات، وسيارتي أنا ماخذ عن طريق بنك مش شركة تسهيلات.
0: بس أنا سؤالي كيف عقد المحامي باطل؟
1: هسه للأمانة كل ما أروح بمكان أشتكي يحكوا لي عقد المحامي باطل، لأنه خارج إدارة العدل، خارج وزارة العدل.
0: مش مصدق من وزارة العدل يعني؟ محامي كتب لك إياها؟
1: مش سامع.
0: المحامي طيب لما كتب لك إياها؟
1: المحامي كتبه. نعم.
0: طيب هذا المحامي ما رحت على نقابة المحامين وقلت لهم هاي الورقة كاتب لي إياها؟
1: لا ما رحت للأمانة، وين ما أروح على أي دائرة حكومية يقول لي هذا العقد باطل.
0: باطل لأنه مش موقع من قبل،
1: مش موقع من وزارة العدل. نعم.
0: أوكي كمل.
1: هسا بقول لك سيارتي نزل عليها تعميم بسبب الديون، والناس بلشت تطالب.
0: أوكي.
1: وأنا سيارتي عن طريق البنك وكفيلي والدي وصديق والدي، والأقساط بلشت تنخصم، وحاولنا نتواصل معه، صرت زي المجنون أطلع بالشارع أدور على سيارتي إنه على أمل ألاقيها. ماشي. وظل الشاب مختفي، ما كنا قادرين نوصل له. بالآخر وصلنا لأهله، وصلنا لوالده، نحكي مع والده، والده اليوم بكرة بحل الموضوع، ما كان قادر يحل الموضوع. آخر إشي صار يقول لي أنا ما دخلني، حاولنا نوصل لجيرانهم، لأهله، لمختار عشيرتهم، للأمانة ما كان في استجابة ولا قدرت ماشي إنه أوصل لأي حل. هسا توجهت للقضاء لأكثر من مرة، لأكثر من دائرة حكومية، كل يقول لي اتجه للقضاء للقضاء للقضاء.
0: طيب.
1: حاولت أوصل لأكثر من مكان ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد، ورحنا على المدعي العام بقول لك، وسيارتي مختفية مش موجودة. وتواصلنا بعديها بفترة معه بقول لي أنا سيارتك مركب عليها نمر ثانية. بعد بفترة صار يقول لي أنت ما إلك عندي سيارة، سيارتك قطعتها. طب يا ابن الناس شو المطلوب؟ جيب لنا السيارة.
0: طيب المحامي اللي وقعت عنده هاي الورقة رجعت له؟
1: رجعت له.
0: شو قال لك؟
1: حاول يحكي معه ويصلح، نفس الاشي تهرب.
0: طيب لما رحت على القضاء ما قلت لهم انه معاي شاهد والشاهد هو محامي؟
1: قلت لهم معاي شاهد، صاروا يحكوا لي مخارج ادارة القانون، مخارج وزارة العدل باطل.
0: يا اخوي خذش المحامي معاك شاهد، واعتبر بانه السيارة هذه سرقت، وارفع قضية انه تم سرقة سيارتي، واللي سارق أعتقد بأنه فلان وهذا الرجل، والدليل على ذلك معي 1 2 3 4 5، ومعي في ذلك شاهد ودليل. أما الشاهد فهو المحامي، أما الدليل فهو هاي الورقة وهذه الاتصالات.
1: تمام أنا معك. إجينا نعمل الخطوة هاي بحكولي أنه أنت معطيها بكيفك، هاي ما فيها سرقة ماشي. وصرنا نحكي له، صار يطلب منا فلوس مقابل أنه يجيب السيارة. قلنا له ماشي يا عمي خذ فلوس وجيب السيارة.
0: إيه.
1: يتهرب يوم يومين ثلاث، يقول لي السيارة محجوزة، أدور عليها بساحات الحجز ما ألاقيها، نحكي معه يقول لي مالك عندي سيارة. بتفاجأ بعد بفترة ماشي إنه صار كل أسبوع تقريبا 10 أيام يرن علي تلفون يقول لي إنه أنت صالح الشافعي، أقول له تفضل، يقول لي إنه أنا فلان لفلاني صار معي نفس موضوعك. بتفاجأ إنه ماخذ تقريبا ما يقارب 5-6 سيارات من الناس، يأخذهم منهم يا بحجة الضمان إنه بيشتغل عليها يا بحجة البيع يشتريها، والسيارات نفس الشيء تختفي ولا يدفع مصاري للناس.
0: طب معلش، ما هو إحنا عندنا سيارات بالأردن ماشي على رقم السيارة لمين مالكها، بس بالمقابل إحنا بنعرف على رقم المحرك الشصي، بنعرف السيارة هاي لمين راحت، مين اشتراها بعدين، مين اشتراها بعدين.
1: هسا كلامك مزبوط، بس إحنا أستاذ عامر مش ملاقيين مكان لنثبت المشترى، ولليوم أنا سيارتي وين مش قادر أعرف.
0: إيه؟
1: وتوجهت للقضاء، ويعني أنا يعني الله، وفي ممكن تسمع فيه المحامي معروف الدكتور أحمد ملحم ومازغ، وتوجه لي للقضاء واشتكينا عليه إساءة أمانة وتعويض مادي، ولليوم لا بيحضر جلسات ولا بيجي على الجلسات، وهي أنا بنستنى قرار المحكمة وبنرجع بالآخر بنقول سيارتي أنا وين، والناس اللي حكوا معي يعني حكوا معي بقول لك ما يقارب 5-6 أشخاص نفس الإشي سياراتهم رايحة.
0: خليك معي، معي المحامي مؤمن الزعبي. صباح الخير أستاذ مؤمن.
2: يا هلا.
0: بمثل حالة أخونا صالح شو يعمل؟
2: بس أنا عشان الشباب الكادر
0: طيب اسمعني سيدي،
2: سامعني في مجال شرح لنا إياها.
0: ماشي يا سيدي، ماشي ماشي. أخونا صالح حط سيارته على الفيسبوك بده يبيعها، إجا واحد اتفق وياه على الاتفاق، راح عند محامي كتب ورق عند المحامي من غير ما يصدقها بوزارة العدل. الشاب أخذ السيارة وفرك،
2: تمام،
0: وبقول له لا إلك عندي مصاري ولا بدي أعطيك مصاري ولا في إلي عندي سيارة. إذا بده يروح يشتكي بقولوا له أنت اللي معطيه السيارة، هاي مش سرقة.
2: بس أنت هو معطيه السيارة بناء على شرطه، الشرط هذا ما تحقق. بس هون هو قدامه خيارين، إما بدي يلتجئ للقضاء الجزائي أو للقضاء المدني. هسه ابتداء هو العقد اللي أو لما أعطاه السيارة عقد باطل كونه ما توثق له ذات الترخيص والسواقين والمركبات،
0: صحيح.
2: إما بلتجئ للقضاء الجزائي برفع دعوة اسمها الاستيلاء على مال منقول أو غير منقول دون وجه حق، هاي عليها جرم جزائي معاقب عليه، كل من استولى على مال منقول أو غير منقول بدون وجه حق يعاقب عليه قانونا، تمام. أو بدي التجئ للقضاء المدني بوجه له انذار عدلي ويطالبوا بقيمة السيارة أو بقيمة تعويضه عن المركبة نتيجة أخذه للمركبة.
0: أيهما أسرع؟
2: الأفضل الأفضل الأفضل والأسرع وكوثيرة تلتجئ للقضاء الجزائي.
0: الجزائي. صالح،
2: نعم
1: عيوني،
0: سمعت شو قال لك المحامي؟
1: سمعت سيدي. هسا احنا بالنسبة لموضوع انه مشان أطالبه بحق السيارة، تمام، هاي الشكوى قائمة حاليا بس ما بيجي لا على المحكمة ولا بحكم.
0: مين هو الكتاب. مين هو؟
1: هو اللي ماخذ مني السيارة.
0: انت ايش بدك
2: يعني
0: فيه هو؟
2: صالح انت التجأت للمحكمة؟
1: ملتجأ للمحكمة، نعم انا سيدي.
2: شو نوع الدعوة اللي أقامتها؟
1: وحدة تعويض بالضرر المادي ووحدة إساءة أمانة، أكثر من هيك ما خلوني أشتكي.
2: طيب اللي إساءة الأمانة لوين وصلت فيها؟
1: إساءة الأمانة بعدنا لسه، القاضي بيسمع أقوال وشهود وهو لليوم ولا جلسة حضر.
2: طيب لما تحاول تصير بالقضية وتكيف دعوتك اشتغل على جرم الاستيلاء. عندنا بالقضاء الجزائي القاضي له أحقية تعديل الوصف الجرمي، إذا ما ارتأنها إساءة أمانة ممكن يعدل الوصف الجرمي من تلقاء نفسه على ضوء البينات المقدمة بالدعوة وشهادة الشهود.
1: تمام،
2: اشتغل على القضاء الجزائي أفضلت كوثير الضغط وضمان للحق.
0: مؤمن ممكن تظلك معاه يعني لما تطلع القضية يستشيرك بهذا الموضوع؟
2: تكرم تكرم أبو.
0: بارك الله فيه، شكرا يا أخوي، شكرا أستاذ مؤمن، شكرا أخوي صالح. وصلوا لصالح بالأستاذ مؤمن يعني. الله بارك فيه، جزاه الله خير.

0: عبد الله صباح الخير. عبد الله
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: استاذ عامر الغالي كيفك سيدي؟
0: يسعد صباحك يا سيدي.
1: الله يسعد صباحك ويسعد صباح الوطن الجميل.
0: طول عمرك ويبارك فيك يا
1: رب. مبسوطين ومكيفين وما علينا يا زول، بس في شغلة صغيرة داخل الله ثم عليك.
0: ابشر بالبقدر علي ابدا.
1: دائما بنفوت عليك وبتحلها ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب.
1: عليك.
0: ان شاء الله يا سيدي.
1: احنا عمال يومي والله العظيم، انه يعني شو بدي احكي لك؟ والله لولا بس هالتثبيت امورنا تمام. بس الواحد بيشتغل عامل وطن وبيكنس وبقيم
0: الآن التثبيت قالوا لنا شغال عليه. احنا معنا الدكتور بكر الرحامني أمين عام وزارة الإدارة المحلية شؤون الإدارية والمالية. دكتور دكتور بكر صباح الخير يا سيدي.
2: صباح الخير. صباح الخير إليك سيدي ولمستمعينك الكرام.
0: الله يقويك دكتور بدر بكر. بس سؤالي هو حول وين وصلنا بتثبيت عمال المياومة؟
2: أول شيء صباحك
0: سيدي. صباحك يا سيدي.
2: احنا في اللمسات الاخيره ان شاء الله.
0: باللمسات الاخيره
2: نعم شغالين على هذا الموضوع. احنا بلشنا فيه من تقريبا نهايه شهر 3. كان التعميم الاول يتوجه لرؤساء لجان البلديات ورؤساء لجان مجالس الخدمات ورؤساء مجالس الخدمات المشتركه بتاريخ 8/3/2026.
0: نعم.
2: وكان بيجينا كتب كثير، يعني اخذت وقت من البلديات في نقص معلومات في نقص اسماء في بعدين احنا طلعنا لجان للتأكد من الأسماء بحيث انها تكون عامل وطن فعلي ومنطبق عليه الشروط. هذا سيدي
0: نعم.
2: انا عندي 104 بلدية في المملكة، 104 بلدية وفي تقريبا 24 مجلس خدمات مشتركة فيها عمال وطن عدد كبير. رح يكون التثبيت على 3 دفعات. الدفعة الأولى إن شاء الله ستكون قريبا جدا. نحن في المراحل النهائية لإجراءاتها. ومن ثم ستكون في دفعة ثانية نتمنى أن تكون في هذا العام
0: إن شاء الله،
2: ودفعة العام القادم 100%.
0: الثلاث دفعات
2: العام القادم.
0: نعم. الدفعتين أو الدفعة العام القادم هل ستكون دكتور المتممات لكل عمال الوطن؟
2: المتممات لكن في شرط أساسي،
0: هو أن يكون عامل وطن
2: فعلي.
0: فعلي
2: ليس مكلف.
0: فعلي ليس مكلف. شو الفرق بالله دكتور؟
2: السيد عامل الوطن الفعلي اللي هو يكون في الميدان، اللي بيشتغل عامل وطن حقيقة. مش عامل وطن، مش يتعين عامل وطن وتم تكليفه ككاتب كموظف إداري كمراقب. هنا المشكلة، هنا المشكلة. أنا التثبيت لن يكون إلا لعامل الوطن اللي هو في الميدان.
0: طيب الله، عمال الوطن ككل دكتور، عمال الوطن ككل قديش عددهم؟ تقريبا
2: 7000.
0: العامل الوطني الفعلي كم واحد؟
2: حصرنا اول مجموعه الان تقريبا 2000 راح تكون هاي الدفعه، وفي عندي مجموعتين راح تتراوح ما بين 1000 و1200.
0: يعني احنا بنحكي تقريبا عن 4200 عامل وطن سيتم تثبيته.
2: 4500 بهذا الشكل.
0: هذول عمال الوطن الفعليين 4500 فعلي. لكن
2: انا بنقد حتى يكون تقديرنا سليم استاذ عامر، بدنا نزيد كمان 500 يعني
0: على 5000 تقريبا.
2: نعم.
0: أو بس خليك معي لحظة يا أخوي. أول دفعة راح تكون تثبيتها 2000 دكتور بكر.
2: نعم أول دفعة عددهم 2000. نعم
0: ماشي. اتفضل يا عبد الله بس بعجالة.
1: الله يسعد صباحك أستاذ بكر.
2: يا هلا فيك صباح النور.
1: كل الاحترام. أنا عامل وطن فعلي وبتشرف وبفتخر إني عامل وطن فعلي بوطني والله العظيم. مش
2: أفتخر فيكم
1: يا أستاذ بكر. إحنا أكثر من مرة جعنا قالوا إذا الوزارة بعدها ما وافقت على الدفعة الأولى اللي هي طلعت الأسامسي.
0: عبد الله يعني بس عبد الله أنا بدي أعتذر. عبد الله بسمعني، الدكتور بكر بيقول لك نحن في المراحل النهائية النهائية النهائية
2: من الإصدار
0: الكتب الدفعة الأولى. يعني أقل من شهر إن شاء الله راح تكون فيه 2000 عامل وطن تم تثبيتهم كدفعة أولى، مزبوط؟ وحسب الأقدمية أنا اللي بعرف،
2: حسب الأقدمية يجب أن يكون مضى عليه 3 سنوات سيدي.
0: نعم دكتور مضى 3 سنوات.
2: ليش دكتور؟ حتى أنا سيدي أنا ما بقدر أخذ كل الأعداد هذه دفعة واحدة.
0: صحيح.
2: لا تتحمل موازنة.
0: ماشي.
2: فكان في مجموعة من الشروط. الشرط الأول أن يكون عامل وطن فعلي في الميدان. الشرط الثاني أن يكون قد مضى عليه مدة لا تقل عن 3 سنوات، وأنا أحط هنا 3 خطوط لا تقل عن 3 سنوات. يجب أن لا تقل عن 3 سنوات. ليش؟ حتى أعمل مفاضلة. النقطة الثالثة كمان وهي في غاية الأهمية أن لا يكون وجه له أكثر من 6 أو 8 عقوبات، لأني أنا بدي أثبت عامل وطن، بدي يكون هذا عامل وطن مميز، ما بدي يكون عليه عقوبات.
0: أها طيب، بس
2: في عندي عمال وطن عليه 20 و15 عقوبة و30 عقوبة المثبتات في ملفه.
0: أها.
2: وبالتالي هنالك عقوبات غير مثبتة في ملفه لا أستطيع تثبيته.
0: نعم بس دكتور، يعني بدي شهر ولا أقل أول دفعة؟
2: ما أقدرش أعطيك موعد، بس قريبا جدا إن شاء الله سيدي.
0: شكرا جزيلا للدكتور بكر الرحامنة عطوفة الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية شؤون الإدارة المالية، ومن أنشط الأمناء العامين حقيقة الدكتور بكر الرحامنة. على أقل تقدير الدكتور بكر لما ترفع عليه بقضية تهم عامل وطن أو تهم أكبر شيء في الوزارة، الرجل بتقبل الاتصال وبطلع بحكي والله العظيم مرة مسؤول من المسؤولين معاي ضيف بقول لي لا أنا ما بطلع أرد عليه على الهواء، كيف هذا موظف عندي؟ شو عندك موظف يا زلمة؟ هذا صح، هذا عنده قضية وطلع أرد عليه. هاي الدكتور بكر ما شاء الله عنه طلع رد وحكى. شكرا يا دكتور، شكرا أخوي،
2: شكرا لك، شكرا شكرا شكرا, شكرا, شكرا, شكرا, شكرا, شكرا, شكرا
0: أبدا يا دكتور، هذه حقيقة يا أخوي، هذه حقيقة. شكرا للدكتور بكر حامد، شكرا.

0: معانا صبيح. صبيح صباح الخير. هلا صبيح، كيفك؟
1: ان شاء الله تمام.
0: والله اني مشتاق لك، كيفك انت؟
1: والله الحمد لله. سيدي انا نفس مشكلة صالح اللي حكيته معه قبل شوي.
0: تقول ليش نفس الزلمة اللي اشترى منك سيارة كمان انت؟
1: نفس الزلمة، بس انا ما اشترى مني سيارة، انا ضمنته سيارة ضمان.
0: اعطينا القصة، تفضل.
1: نزلت اعلان على الفيسبوك انه بدي اضمن سيارة. تواصل هذا الشخص معي.
0: اوكي.
1: اجى شاف السيارة، تمام، دفع لي مقدم واخذ السيارة وراح.
0: ماشي.
1: يوم موعد الدفعة،
0: ايوه،
1: برن عليه تلفونه مغلق، ببعث له مسجات ما بتوصله.
0: ايوه.
1: اسأل هون اللي بيقولوا لي هذا الزلمة عامل مع ناس كثير، وفي منهم صالح، وفي منهم واحد بالحرة، وفي منهم كمان اثنين بعمان.
0: ما شاء الله.
1: اه.
0: ها بجوز عامل لكم جروب واتساب؟
1: لا، هذا جروب على الفيسبوك.
0: لا لا، هو قد ما صار عامل مثل هاي الشغلات، حط كل الضحايا جروب على واتساب، ببعث له صالح، ببعث له صبيح. طيب، رحت اشتكيت عليه؟
1: رحت حكيت مع صالح. قلت له شو عملت؟ قال عملت كذا وكذا. طبعا رحت، ما خليتش مركز امني، ما خليتش بحث جنائي، ما خليتش امن وقائي، ما خليتش مدعي عام. ما خليتش نائب عام. انا محامي، فتت على النائب العام قبل العيد. قلت له انا اشتكيت اساءة امانة، تمام.
0: طيب.
1: بس هذا الشخص اذا

0: في بنت امبارح مسجله بواحد ستة قضيه بالزرقاء، تمام؟
1: هذا من كل محافظه ماخذ واحد،
0: من يعني كل محافظه. يعني انا امبارح رجعت على النائب العام، فت على مدير مكتبه، قلت له اجيتك قبل العيد، قلت لك هذا الزلمه اذا ظل بالبلد ما توقف راح ما يخلي ولا سياره. قال لي قلت له تفضل. كانت في مره برضو نفس الشخص ماخذ منها سياره موديل 2024،
1: ايوه،
0: وبدها تشتكي. قلت له تفضل، هاي لائحه شكوى، هياتها المره تحت بدها تشتكي. ونفس الشخص اللي اجيتك عليه قبل العيد امبارح، انا رحت عندنا بالعام، تمام، لما سحبت اوراق امبارح برضو في وحده بواحد ستة مسجله عليه قضيه بالزرقاء، ونفس الشخص ونفس القصص كلها. بيجي عند القاضي،
1: ايوه،
0: اذا كان متوقف، اذا كان مطلوب ومتوقف، بيجي عند القاضي شو بقول؟ بقول انا سلمت السياره.
1: اها،
0: قال انه تواصل معي وسلمت السياره. طبعا هو لا تواصل معي ولا سلم السياره ولا رد على تلفونات.
1: ايه يا زلمي، والله هذا عنده اسباقيات،
0: عنده اسباقيات عاديه، مثلا مطالبات ماليه كذا من هالقصص هاي. اما القصص اللي هي تعيد اساءه الامانه بلشت من شهر 4 2026. يعني عندك، يعني عندك مثلا بشهر 4 تسجلت عليه قضيه ب 16/4، عندك بشهر 5، عندك بشهر 5 تسجل عليه وحده ب 7/5، وواحده ب 17/5، وواحده ب 18/5، وواحده ب 20/5. هذول اللي تسجلوا عليه اساءة الامانه بسيارات.
1: طيب
0: بشهر 5 وبشهر 6 تسجلت عليه وحده ب 1/6.
1: طيب صبيح، خليك معي بالله يا عمر، خذ المعلومات من صبيح نفسه، وخذ كل هاي المعلومات اللي قال عنها صبيح وبعثوها للشباب بحث الجنائي. بس نفس الموضوع اعطوني اياها المكالمة، حولولي اذا نفس الموضوع حولولي المكالمات. بالعكس يا اخوان، هاي القضايا لازم تنحل. أسامة صباح الخير يا أسامة.
2: الله يسعد صباحك استاذ عامر.
1: هلا يا اسامه، تفضل
2: استاذ عامر. بنفس الزلمه هذول اللي حكوا معك هسه، اللي هو صار نفس الحاله بس مش سيارات،
1: شو
2: هسه بيرن الشاب على الشباب؟
1: ايوه
2: السلام عليكم، معي فلان، معك فلان،
1: ما
2: اعطيني تليفونك القديم وانا بعطيك مثلا ايفون 17 وبعطيني بس زيدني 200 دينار. فالشاب بكيف وبروح عليه،
1: ايوه،
2: فبقول له انت وين مكانك؟ ما بقول له بالشقه الفلانيه في المكان الفلاني. هسه الشاب اللي عني تم اخذ تليفونه وماخذ مصاريه ورايح يجيب التليفون. هسه الشاب اللي هو بده يبيع التليفون، اللي قال له تعال خليني ابيعك التليفون،
1: ايوه،
2: من ضمنه معاه بنت في الشقه. هسه شو بيحكي؟
1: ايوه
2: اللهم صل على سيدنا. هسه بخلي الشاب يفوت، قال له بس ثواني، هسه الشقه لها مدخل ومخرج،
1: اها،
2: والمخرج من غرفه. فهو بفوت على الغرفه بقول له ده ثواني خلنا اروح اجيب لك التليفون، اعطيني التليفون والمصاري،
1: باخذ التليفون وبرجعش.
2: بفوت في نفس الوقت بتكون في بنت في الشقه، بتطلع على الشاب بتقول انت شو بتسوي هون؟ فبقول لها بدي فلان،
1: ايوه،
2: بده الشاب، وتقول له انا ما بعرف عشان زي هيك اطلع برا. فهو بيطلع برا علشان مثلا انه ما يصير فيها مشاكل مع البنت.
1: طبعا
2: هسه بالناحيه هاي احنا بدنا نشوف شو بيصير، مثلا ما دام ما في ادله انه احنا رحنا على الشاب، انت سمعت
1: يا
2: الشاب هذا اكثر من مره سواهم يمكن 12 واحد، انت سمعت علي؟
1: هذا شاب غير اللي شاب تبع السيارات، هذا
2: غير تبع السياره.
1: بكم واحد عملها؟
2: في 12 13 واحد تقريبا.
1: لا حول ولا قوه الا
2: بالله. وكلهم من نفس المنطقه، واغلبهم ابناء عمومه.
1: اذا هذا فنان بالنصب،
2: هذا شيء يعني مش عارفين احنا، بس نشوف احنا نطلع صوت ما بلك احد يساعدنا.
1: لا تكرم، لا انا بدي اساعدك، كيف عادك وعلى كيفه يعني بنصب 12 13 واحد هيك؟ عندكم معلومات عمر؟ الشاب نفسه هذا اللي انتصب على نصب 12 واحد، وابو السياره صار ستة، بعدين ابو السيارات من كل محافظه واحد، اذا بشد حاله بكره على كل لواء بيطلع. بعدين فاهم القانون صح، معناته في ثغره بالقانون، معناته يجب ان يتم تعديل هذه الثغره في القانون. الله المستعان.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: تشيبس. افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
1: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
2: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: أسعد الله صباحك مجددا وأهلا بك يا أحمد.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله وبركاته.
1: سيد عانو كيف حالك؟ كيف
0: سلامك ويحفظك يا رب.
1: كل عام وانت بخير.
0: وانت بخير خيو، صحة وسلامة.
1: والله أنا بدي أحكي موضوعي، بس بدي تعطيني نفس قوي.
0: بسم الله.
1: بسم الله دائما أبدا بسم الله. أنا والدي الله يرحمه كان موظف جامعة العلوم والتكنولوجيا.
0: الله يرحمه ويحسن إليه. نعم.
1: الله يعيش. بالتسعين أو بالتسعة وثمانين أخذ قرض من الجامعة سنة التسعة وثمانين.
0: تسعة وثمانين أخذ قرض من الجامعة. ماشي.
1: أخذ قرض 11,000 دينار.
0: أها.
1: سدد منه 6,000 دينار، يعني بعد 3 سنوات بالضبط أو بعدها 3 سنوات أو 4 سنوات قاعد ظل عليه 5,000 دينار.
0: نعم.
1: خلص من الجامعة وطلع، ما بعرف إنه في إنه هو كل فكره إنه خصم من 5,000 دينار من مكافأته.
0: أوكي. لما أعطوه المكافأة
1: ما بلغوا ولا ما بعرف شو اللي صار بالضبط هذيك الأيام. أنا ما
0: ماشي عمره ماشي, ما ماشي لم يخص ماشي كمل.
1: غيبوها لغاية 2012.
0: أمهل من 89 ل 2012؟ والله ما هم مستعجلين يا زلمة.
1: 2012 بحكوا مع أبوي مع والدي بحكوا له عليك 33,000.
0: أيوة
1: تمام
0: تمام.
1: طبعا ما يعني مش غشيم على الواحد لما يسمع مكالمة زي هيك أو مبلغ أو رقم زي هيك، احنا مش عارفين أو مش حاسبين حسابه، ما مش غشيم الواحد كيف بصير وضعه.
0: بده يضل يصفر نص ساعة بس يسمع المكالمة.
1: والله العظيم أبوي يضل يعني يركض هون وهون يحاول هون وهون، ما فيش لا حياة لمنتوناتي. بقول لك أموال أميرية يا عمي على عيني وراسي، أموال أميرية. غابت ثلاثة، توفى أبوي أعطاك عمره بال 2015.
0: الله يرحمه ويحسن إليه.
1: تعيش الله يسلمك. احنا كمان قلنا شو مو عامل تأمين على الحياة، قلنا خلاص معناته رحن. غيبوها لل 2026 قبل شهرين بس أو ثلاث، بيجوا يقيموا الدار ونقول لهم شو فيه ونقول هيك كيف القصة. لما رحنا سألنا بالجامعة ولو علينا 110,000 دينار، أصل المبلغ 5,000 دينار.
0: يا بلاش.
1: حاليا 110,000 دينار. حتى نفسه اللي سألته، أنا بديش أذكر أسماء، اللي سألته نفسه طار عقله بقول لي شو مع حرام يعني مش هيك.
0: تعطونا الجامعة العلوم يا شباب. هم محامين جامعة العلوم والتكنولوجيا.
1: بالضبط. أو هو يعني رئيس قسم المالية هناك.
0: طيب ماشي يعني. بس أنا سؤالي هو إنه حياة أبوك الله يرحمه ويحسن له أخذ بالتسعة وثمانين عام 1989 عام الديمقراطية في الأردن، عام البرلمان الأردني إذا بتتذكروا يا أخوان، أخذ الزلمة 11,000. نعم. هو عامل في جامعة علوم التكنولوجيا.
1: نعم.
0: سد منهن 6,000 ظل عليه 5,000. الرجل خلص بعام 2012 وظيفته.
1: لا خلص وظيفته
0: بال 93. شكرا. بال 93 خلص وظيفته، بيطلع له مكافأة وبيطلع له نهاية خدمة. اعتقد بأنه هم خصموهن من مكافأته، ما خصموهمش من مكافأته، الله ورسوله أعلم بهذه اللحظة. ب 2012 تواصلوا معه قالوا له يا أبو إيش كان الله يرحمه،
1: أبو عماد،
0: يا أبو عماد يا أخوي عليك 33,000. شو قصة 33,000 من 5,000 وأرباحهن؟ ب 2015 توفى الله أبو عماد، أسأل الله له الجنان.
1: الله يسلمك.
0: ليش؟ ب 2026 حكوا مع أولاده اللي جايين يقيموا الدار، قالوا له حياة أبوك 110,000 دينار، هذولا من 5,000 دينار يا جامعة العلوم والتكنولوجيا.
1: طبعا البيت مرهون للجامعة من الأيام هذيك،
0: والبيت مرهون من 89 للجامعة.
1: والله البيت آيل للسقوط، جايين بدهم يقيموا.
0: أسا مش مشكلة آيل للسقوط ولا مش آيل للسقوط، من 89 الآن اتذكروا بال 26، يعني كم سنة يا أخوان؟ كم سنة؟ بالله يقولوا لي كم سنة؟
1: يعني حوالي 40 سنة.
0: 40 سنة. قديش عمرك الله يعطيك العمر الطويل؟ 40 سنة. 39 الساعة تذكرته. شو هي زير سالم متذكر؟ والله ما نعرف. خليك معي، معي الدكتور ماجد مساعدي، هو عميد شؤون الطلبة بجامعة علوم التكنولوجيا. احنا بدنا الدائرة القانونية، لكن الدكتور ماجد بيساعدنا. صباح الخير يا دكتور ماجد.
2: صباح الخير استاذ عامر، كل احترام وتقدير لك.
0: الله يحييك. وكيف جامعة التكنولوجيا؟ هذه الجامعة نعتز ونفتخر فيها والله احنا للأمانة.
2: بارك الله فيك، شكرا لك، شكرا على الكلام الطيب.
0: الله يحييك. سيدي كان لكم زميل اسمه أبو عماد، توفاه الله ب 2015 الله يرحمه ويحسن إليه.
2: توفى ب 2015.
0: نعم. بال 89 سيدي قدم لسلفة من الجامعة ب 11,000. نعم. سد 6,000 بال93 خلص من الوظيفة، طلعت له مكافأة. يعني أولاده ما بيعرفوا أنه أبوي كان بيعرف أنه خصمه ولا ما بيعرفوا، يعني بقول لك والله ما بعرف شو المجريات هذيك الوقت. ب2012 اتصلوا على أبو عماد وقالوا له ترى صار عليك 33,000. يا عمي شو 33,000؟ قالوا له 5,000 ما أنت مش ساتن. الرجل توفاه الله ب2015. ب2026 رايح الجامعة على منزل أبو عماد الله يرحمه، وباقين يقيموا بالدار. قالوا يا أخوان ليش بتقيموا؟ قالوا حياة أبوك عليه 110,000 دينار. أسع الجامعة ذكرت بال2026 إنها من بتمن أبو عماد 5,000 ليرة اللي صار 110,000 من 89. دكتور ماجد مش كثير
2: والله. ايش بتحكي لك استاذ عمر؟ اول شيء كل احترام والتقدير لك، وانا بشكرك على انه انت فعلا تهتم دائما في مواضيع الناس ومشاكل الناس. كل احترام والتقدير لك.
0: الله يحييك يا دكتور. سيدي
2: عزيز، احنا اول شيء جامعه العلوم التكنولوجيه زي ما تفضلت، يعني احنا سيدي بخدمه
0: المجتمع المحلي،
2: بخدمه كل الناس،
0: وبعرف
2: الرئيس خليهم يمروا عند على ماشون طلبه ونشوف المستشار القانوني وشو بنقدر نساعد، شو بنقدر نعمل. سيدي
0: والله
2: نقصر، والله جامعه بحس المواطن. سيدي دائما جامعه بحس المواطن.
0: والله اسمع دكتور ماجد، والله هذا الامل، والله هذا نعم. الامل. فخلص يعني ما استطعت له سبيل سيدي.
2: نعم. يعني اذا كان
0: خلص راح يمر عليك احمد.
3: الله يبعد ابنك السيد عمر.
0: اخي تفضل.
3: يعني هسه خلينا بنقول بدي يعني ما شاء الله عليه الدكتور ناجد ما مش راح يقصر، انا متاكد. يعني راح تكون المساعده، يعني بدي ينزل 20-30-40-50.
0: احمد صل على رسول الله.
3: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: خلينا نكون شوي ايجابيين.
3: نعم صحيح.
0: ونروح عليهم. شايف علي؟ إذا كان في إمكانيات، ترى الجامعة إذا كان بقدرتها إنها بتقول لك 5,000 تفحن. يعني أنت شوف، هذه الجامعة هي صرع علمي، ورئيس الجامعة دكتور يعني ما شاء الله عليه تبارك الله للأمانة.
3: والله
0: دكتور وطبيب وحكيم وبعده شبيب وعالم. والدكتور ماجد يعني بارك الله فيه، والله جوابه طيب.
3: بارك الله
0: يا اخوي، يمر علينا واللي بيقدر عليه.
2: الكلام اللطيف، يعني بشكرك على الكلام الحلو عن الاستاذ رئيس الجامعه. فعلا الاستاذ رئيس الجامعه انسان.
0: والله الدكتور خالد السالم،
2: وانا بشكرك على الكلام.
0: لاني بعرفه بشكل شخصي، عرفته وبعرف الدكتور ماجد، وبعرف كيف انه. واحمد اسمع، ترى قصتك الناس كلها راح تساعدك فيها، عرفت علي؟ تاكد فبإذن الله. مر على الدكتور ماجد وخليك على تواصل.
2: خلي مر علينا.
0: ابشر دكتور ماجد. دكتور ماجد بس الله يحييك، بس اتذكر الزلمة بده بر.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يكرمك. شكرا شكرا دكتور. شكرا. ممتازة الأردنية لما بدك تسكر الخط مع واحد. شكرا شكرا شكرا شكرا. عرفتها؟ أو بده يخلص. الله المستعان دائما. على الخير والمحبة دائما ألتقيكم. لا تنسوا إنه بكرة الخميس وليلة خميس. ألتقيكم غدا في ذات التوقيت، فإلى حينه سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
5: ها.
4: يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيراً لقيت المكان الصح لك.
5: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
8: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
9: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
8: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية الأمريكي في تقارير إعلامية بوجود تنسيق أمريكي إسرائيلي يمس الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى المبارك. الأردن وسبع دول يدينون بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية القوات الإسرائيلية. الجيش الكويتي يعلن عن استهداف مبنى الركاب تيوان بمطار الكويت بمسيرات إيرانية، ويعلن عن إصابات وأضرار جسيمة بمرافق المطار. الطيران المدني الكويتي يعلن تعليق الرحلات الجوية في مطار الكويت وتحويلها إلى مطارات بديلة. قوة الدفاع البحرين تقول إن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة. الولايات المتحدة تعترض صواريخ إيرانية في بحر الخليج، والحرس الثوري يعلن مهاجمة أهداف أمريكية وسط جمود المفاوضات بين الطرفين.

0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن. زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها، الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: يا صباح الخير.
1: يا صباح النور.
0: كيفك؟
1: تمام. انت كيفك؟
0: اشتقلك.
1: شو هالالوان الصيفيه الرائعه الفاقعه؟
0: يعني حبينا والله هيك نفرفش شوي. بقول لك الالوان تلعب
1: عن جد عن جد مليون بالمية. سعد صباحك يا رندا.
0: صباح الورد. صباح الخير لكل طاقم الاذاعه، ضياء، جود، يزن، حواري، كلهم
1: مليون بالمية.

0: يعني عطل تقني هيك كان سريع، كان بحاجة إلى علاج. سعد صباحكم، سعد صباحكم جميعا، صباح الخير لكل حدا عم بسمعنا، كل حدا عم بتابعنا، صباح الخير لكل متابعين إذاعة عين. صباح النور رندا،
1: صباح الورد.
0: أوكي، كمان بدنا نصبح على الجميلين جود من فريق الإعداد، عندنا الأستاذ حواري وضياء من الهندسة الصوتية والإخراج، والمذيعة الجميلة رندا، والمذيعة الجميلة أيضا لي. يسعد صباحكم، وأكيد الأجمل هذا إله، هذا إله فقرة لحاله، الأجمل والأروع.
1: أنا في موقف بينه وبين يزن، فأنا لازم من هون لأسبوع رح أصبي عليه. أنا
0: تحاولي أنت تضبطي يعني الأمور، بس يزن أصلا لا في وجهه، أنا عرفت إنه من دانه إنه في حد أصلا موجود. هيك يا زلمة يخلي الناس تشوف. يسعد صباحك،
1: يسعد صباحك يا يزن، إن شاء الله يومك يكون حلو وفيه طاقة إيجابية.
0: لو تشوفوا يا جماعة امبارح شو صار،
1: تفضلي.
0: حكينا أنا ورندا، حكينا أنا ورندا عن المزارع، ولو تشوفوا الشباب كيف انحمقوا، زعلوا الشباب، كيف نحكي عنهم عندهم هشاشة، ولا كيف نحكي عنهم عندهم عضلنجيين، ولا أخذوا موقف وزعلوا،
1: ضايقوا
0: كثير.
1: إحنا ما يعني ما حكينا بموضوع هيك بشكل، كنا
0: لسه أنا ما دخلت ديب، أنا لو دخلت ديب
1: يعني
0: كان
1: سكتت ثلاث مرات، كانت بدها تكمل بس يعني الحمد لله ما كملت.
0: أحلى إشي كل حد كان عم بيطلب أنه أحكي كيف البنات بالمزارع، المشكلة ما إحنا حكينا بس هم يقصوا الشباب،
1: يعني عارفين إنه ما قصرنا بحدا،
0: البنات بنبسطوا بس نحكي عنهم، أما الشباب بنحمى على كل إشي. ليش هيك أنتوا صايرين حساسين يا جماعة؟ لو تشوف إحنا سكرت الكومنتس، فصاروا يبعثوا لي على الدايركت، ليش هيك بتحكي عن الشباب؟ أنا مش فاهم. يعني يا جماعة مشان الله، المهم اليوم عندنا موضوع أجمل، فخليكم معنا.

0: ما يدخل المواضيعنا الرئيسية لحلقة اليوم بدنا هيك نعمل فضفضة مع المستمعين.
1: فضفض يا حبيبة قلبي.
0: فضفض اليوم 3 الشهر يا جماعة أو الرواتب ما في منها ولا دينار.
1: يا الله عن جد نفسي أنا لو بزبط يعني على فكرة عادي أورجيهم حسابي أنا هون على
0: ما في داعي هم عارفين بدون متفرجهم
1: يعني عشان أكد لهم على المعلومة أنه أنا معي دينار الربع.
0: أنا 4
1: لا
0: يعني أنا غنية يعني أمانة أي حدا بده يتداين بده كذا أنا جاهزة
1: بعد بس حلو رندا أنت في مصدر دخل آخر
0: يعني أهو
1: يعني أنا لا حبيبتي يعني دبر حالك دبر نفسك أستاذ
0: بس توصل لمرحلة إنك بتخجلي إنه طب يعني
1: أنا زودتها
0: يعني كتير هيك فعليا هلأ 3-6 والرواتب يعني خلصت على الأغلب الناس خلصت يعني نادر هدول إلا اللي بيحوشوا اللي بياخدوا 350 وبيحوشوا 400 هدول ما هم فلوس
1: معناته اليوم أي واحد بحسابه فوق 10 دنانير بثلاث الشهر ببعتلنا بدنا إيش نعمل له جائزة كمان مش بس يفرجينا
0: جائزة
1: أي حد حسابه فوق 10 دنانير يرن علينا ويحكي لنا
0: يا مع 12 دينار
1: مستحيل مع 12 لا انت معدي انت استاذ معدي انت يعني تعديت مرحله الثراء الفاحش اصلا
0: ما هو محوش 12 دينار عشان بدي اجيب برادي اليوم عشان العرس قرب
1: لو تعرف مصايب العرس يا ضياء لو تعرف شو في عندك يا ما تحت السواهي دواهي انا لا لسه بس عارفه شو بدي اعمل انا عندي لسته الاشياء اللي بدي اعملها هو بس اهم شيء جوات الشاورما حلوه البساطه
0: حلوه طبعا
1: حلو البساطه يعني مثلا طابق اخير معروف إشي ناعم
0: الشباب اصلا من بعد العيد بعد رجعنا من عطله العيد اغلب الشباب بيحكوا انهم عاملين دايت
1: اه
0: ليه
1: ليه
0: لانه ما في فلوس يشتروا
1: فيش فلوس